0: أجرا حسنا
1: كردويتي بچاو ديري هرچي برجوان ديكاني آدمي زادو ريكو راس اللهموش تيقدا بو اوي ياخي كان لسزايا چي سخد بيدار بكاتوا كاللاين خداوا لدنيا وقيامت دا يخيان بيدقريتو مش دش بداد بو ايمان داراني ككارو كردو اتشاك كان انجام ددن بوي كبراستي پاداشي زور تاچيان بو آما ديا
0: ماكثين فيه ابدا
1: بردوامو بو هميشا لو بهشت سازگار دا دمين نوا
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: هروها بو اوي اوان بترسينيتو بيداريان دكاتوا كدان ووت خدا من دالي بو خوي بريار داوا
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: جاوانا نخويانو نباو با پيرانيان لروي زانستو زانياري و تيگيش نوا او گفتارا نا قولايا نالين او بختانيان قسيشي زور گورو ناريكا كالدميان دردشي اوانا جگل درو گفتاري نابجي هيتشي تر نالين

0: أسفا
1: جاتو لواني لخمو پجاردا لسر انزامي الرشي اواني كباور بم قرآنو فرمودين ناهنن خود لناو بريتو لداخو خفد.

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
1: اوانا قومك خمانا للربازي الراز لا ينداو لجاتي خدا ناسي شتي تريان كردو بخداي خويا دبا بلغي چياش كراش بهنين لسريان زا چيستم كارتر اللوي كدرو بو خدا هل دبستيت
0: وإذ

0: إذن أبدا
1: چونك براستي أو بدپرستانا أگر پيتان بزانن أو برد باران تان دكن ياندتان جرنو بوناو آييني خوين أو كاتيتر هر جيز سرفراز نابن
0: وكذلك

0: ملتحدا.
1: أي پیغمبر او اي بوحي الروان كراو بوتو لقرآني پروردگار الدوري بكراو هيتش کس نيا فرمودو گفتاري او ذات بگورد دل نياش با که هرجيز پناگاو يارد دريچي وكو او ذاتد دزنا كويت.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: أحسن عملا
1: لو لا شوا بو اواني كبر راستي ايمانو باوريان هنا وو كارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا با دل نيابن ايما پاداشت يو كسب بزايا نادين ككردارو الرفتاري جوانو پسندا.

0: مالا وأعز نفرا
1: جاءوا خاوان باخا زور سروتو ساماني تريهبو كابري خاوان باخ غرابو بسامانكي بويبها ولا هجار إيمان داركي ود كاتيك گفتگوي لقل دادكر من ساماني زور زياترم هيلتو مالو من داليشم بهي سر اللواني تو
0: ودخل

0: أبدا
1: روجك توبو سرداني يچيق لباخكاني لقلها ولكيدا لكاتك دا كاستم كاربو لخوي بهوي لخو بايبون يوا بويا لبرخوي ووتي قمان نابم كأم باخو باخاتا هر جيز لناو بچيت
0: وما

0: منتصرا
1: يتر هيج دستو تاق ميق نبود جغل لخدا فرياي بكويتو لخشمي خدا دربازي بكات سركوتوج نبو
0: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا
1: لو كاتانا داو لو جور حالانا دا يارمتيو كومك تنها لخدا پروردگاري حق و راستو دروز دورد جيريت هر خوي چاكترين پاداشتي آماده کردوا چاكترين سرنجاميش چاوري بختورانا.

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم

نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

المال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً.

اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما

بهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

قام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: دلائل النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتظهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان، وتعاقب العصران، وكرر الجديدان، واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك.

معين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة.

وقائد الركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين، حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم، ومظهر سر الجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، روح جسد الكونين، وعين حياة الدارين، المتحقق بأعلى رتب العبودية.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين.

سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع

منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وحزني إليك مني وارزقني الفناء.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى.

يتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاب

نسألك بحق أمان صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجب

كني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته.

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبد

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفلج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن

في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله.

الراحمين بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من

ومن جميع الشر يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين آمين والحمد لله رب العالمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه

ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير

ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليكم.

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا وزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

أنت المعين وهل سواك يعيننا.

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين دينكيتو وكشكل هاتو قلاي ظلمي رخان يا ورانت بون ما مستاي قتاب خاني جيان أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات ها تجيني أخرى.

لأحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. حمد وثناء وصفاص بأخواي قورو مهربان صفاصي خواكين لسرهمون نعمتكاني بتايبد نعمتي دينداري، نعمتي خوافرستي، نعمتي أشنابون بقرآن، نعمتي محبتي رسول الله. خواهي قول لي بزيابك هدايتي دائم بودين إسلام. صلاة وسلامي خواب بارب وسرياني باكي مباركي حزتي رسول الله، رحم بزي خواب بارب وسرهم أمتي في أغمر بتايبت. خواهي قول الرحم بزي خواهي برجيني بسلام بجلس ماندا، خواب ميواني خواهي قبول مامكا، خواب هر هنگاوك إحسان يكمان بنوسي بهنگا و کی تریش خواهی گوره گناهی کمان لسر هلواره نباید نی خواهی گوره. بلطف و بکرمی خود انشالله داور لیکم خواهی گوره. اما میوانی توی نوتوش خوان مالی داور لیکین و رجاد لیکین قلمی عفو بسر گناه ما نبینی. و میوانی خود قبول مان کی. اللهم آمین. اللهم آمین. اللهم آمین. برای کنم ام مانگا مانگی مولودی پیامبره، مانگی مولودش ابد ترخانی بکن با سیرت و جیانمی رسول الله. ناسینی پیامبر لقرآن عزور خوای جوره استهزاء سکایتی با کسانی اکا ک پیامبر که یعنی ناسن زور عیبه. فرمی انسان که خوانی شعور به آبیه پیغمبری خوی بناسه. لقرآن خواه فرمی لقرآن. معایق انشالله لخدمتی پیغمبر آبین. قبول دانه؟ ادی و الله باش. آخر دمیش کریمی و کاکا بیا کریا کم بنه. رازین کریا کم بنه. سهشته. ام سهشتم باب کنم میش لخدمتان آبم. یکم داوا کارم اوی خوندواره لم مانگی مولودا یکتب لسر جیانی پیغمبر بخونه تو قبول تانا. هر کس یک نی خونه تو عیب داره به او عهد من داوی لمالی خواه. دوهم لم مانگی مولودا هر کس یک پیغمبری خوشه به با للاین کم او پینج حدیثی پیغمبر لبرکا. زور عیب انسان فرموده ما مستقی لبر نبه. زور عیب ممثلک تمثیل کرک پین شش قصه اکال لبازار بیانی همو کز لبریتی بلا هم قصه پیغمبر ما لبر نی. سه هم اما یعنی توزه گرانه دواکارم لعیوی برس همو حفته لمحاضره اکی اوه دابنیشن. زور عیبه توی ایماندار هفته یک جار لمحاضره حدیث آدانه نیشی. حضرت عمر صحابه کی پیغمبر بود زور وریاو لیهاتو بناوی تمیمی داری بود. امری پیکت فرموی همو هفته یک روش لمزگوتی پیغمبر آدانیشی لمزگوتی پیغمبر آدانیشی همو اهلی مدینه ابی بین گل لبگرن سیرت و جیانمی پیغمبریان بخوینی تو راسی عیب بوی مش هفته یک جار نچینا محاضره کی آوا بلامی ما قصه کشتونی قصه و خواهو ملا یک گرتو نچین باش، خواهو ملا صوفیه نچین باش، و خواهو ملا وهابیه نچین باش. کاکا اما لمالی خواه کی هاد بو امالی خوا میوانی خواه. هر کس حرمتی میوانی خوا نگره خوا بی حرمتی اکا گوه مده اما وهابیه و مسلفیه و اما سیکیه و حدیثی پیغمبریان خوین نو گوه بگره با لخزمتی مجلیسی حدیث کانی پیغمبر عبین هفته ساعتک هفته ساعتک دابنه اما هموش و روشک 24 ساعت سر بکین بلا هم نه زنی لچی اثر فیه کن
24 ساعت دنیا یکی پیدروز کی دنیا دیتو ام همو ساعتان سرفکی با لحفته یکا ساعت کی لمزگو تا دابنیشه به تاقد ما با برزکانم هر کس یک سیرتو جیان نامی پیغمبر بخوینه هشت استیفا اکا هشت سود خوینوی جیان نامی پیغمبر هشت فائده هی هر کس یک بیبش بیلم هشت فائده عمری بزای روشتو یکم فائده یکم بو او کسانی کسیرتو جیان نامی پیغمبر خوینو یکم فائده یعن چیه پیغمبر ناسن صلی اللہ علیہ وسلم ابی تو پیغمبر بناسی پیغمبر اخلاقی چون بو ناوی کی باوکی کی چون جیاو چون لدایک بو چون جنی هنا چون کچی داو بشو کرکانی کمردن چی بسر هات معامله چون بو لگل جنکانیا معامله چون بو لگل دراوسیا لکاتی شرع چون بو لکاتی سیلما چون بو اره لگل خلکیا معامله چون بو ابی تو ام پیغمبر بناسی اها قرآن فرمیه أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أو أنا لبر أوي كفي غمرك يعني أناسي إتر إنكاري في غمرايتي في غمرك يعني كت أم قالني هندي قال هي جار جار خرخنا لفي غمر قلنا هو في غمرنا ناسي أجر في غمر بناس الصلوات لسر في غمر دا ها أو أنا في غمر ناس شور الصلوات لسر في غمر دا هو ناي ناسي بوي کوابو هر کس سیرتی پیغمبری خوانده و او پیغمبری ناسی و هر کس پیغمبریشی ناسی اچین بو نقطه کانی تر طبعا بره زکانم قصه اگه مشهور علیه الانسان عدو لما جهله انسان اگر شتیگ نزانه رقیتی لی اگر پیغمبر نناسی لون رقل بی لی نزانی پیغمبر چی و هزانی پیغمبر رئیس حیز بیگ بو و هزانی پیغمبر الرئيس عشيرته يقبو وازاني بيغمر فياوكي فيلسوفو نا بيغمر هل بجاردي دستي رب العالمين بو بو اوي ببي بماموساي منوتو بو اوي ببي بماموساي بشريت هبي بيغمر بناسي هر كسي بيغمر نناسي استفاء لحياتي خويناكا قرآن فرمويتي ولكم في رسول الله ها أسوة حسنة أفرمي تشاو لا بيغمر بكو أو تشيكر توجوك أوك بلا مع الأسف إذا خلقي تشاو لكي يكن خلق تشاو لا قراني بيجاكن قراني بيجاكن جل كراسا كي تشون بيبي جوايكا تشاو لا ياري توب توبينكن أو لا عبادي فعزور مهمة فانی لکی چونه بیم فانی لولی ورک رقم کی چونه خواه آواکا چون سری تاشی و آوا بس اگر یک اگل بر پیغمبر ریج بیاره تو خلقی گل دی بیه کن عوضی بلا اول وانه وهابی بی بوی ریشیش تو اول وانه نازم سلفی بی بوی ریشیش تو هاکم هل بر پیغمبر ایش تو بس سنتی پیغمبره ای باشه بوچی اگر چاو للاعب یاری گرکب که کس رقم نیکلی نگری بو چاول مارکس کا کز رخنے کی لے ناگرے ای بو اگر چاوی لے پیغمبر کر ہزار ناو نا تورے بو دو زیتو اول بر اوے او قصر رواجی ہے ایم پیغمبر نا ناسی اگر پیغمبر ما ناسی ام قسان کی رواجی انے بل اللہ یم للہ انسان یل ام قسان رواجی انے ان کس اخلاقی پیغمبر باس کرد تو بلا والله من نقصانم كمالي بشرية بريته لمحمد المصطفى إنسان لچيا پیش كوي زور پیش كوي پیغمبر حال پیش يو ولكم في رسول الله أسوة حسنة لبدا وبرز كانم صحابي پیغمبر أمام صحابة أقرنتوا أفرمي كنا نعلم أبناءنا الغزوة من غزوات النبي كما نعلمهم سورة من القرآن الله وكو چون منالا كان من فيري قرآن خويندنا كرت
آوا من داڵەکانیش من فێری ژیان و سیرەتی پێغەمبەر کرد. مع الأسف مع الأسف أم هم كتابة جوانها أم هم كتابة جوانها لسر بيغمبر نسراوا والله أجل نخوي نوارج بحق وعيك لو كتابنا لما على كتابه حرب وبركة جيان نامي بيغمبر أخا كتابة جاية بكردي نسراوا معجزاتي أحمدي ملايكي كرد نسيوتي ملا سعيد نورسي جوانترين كتابة من وا ازانم هر مالګ او کتابی تیانه به بونی پیغمبر لناي حيف جيان نامي پیغمبر لمالتانه به کتابي کی جوان هي جياني پیغمبر مزن ما مستا ملا عزيزي پارزاني نوسيوتي نوري خواب باله وسر قبره كيا زور حيف مال او کتابي تیانه به جیان نامی همو کس زانین بلام لجیان نامی او کسی بتمان شفاعت ما بگا هیچی لی نازانین تخوا اما عیب داری بویم بر زکانم تابعین لخزمتی صحابی پیغمبر تخرجیان کرد تابعین صحابه خریجی مدرسه پیغمبرن تابعینش خریجی مدرسه صحابی پیغمبرن اوانیان پرورده کرد ایمه که پرورده کردین همو روژه دولار چند سنت زیاب که و کم که ازانین ولی هم هیچی لجیانی پیغمبر نازانین با دینار و دولار که او نه آزاین همو عقل من کدو بگیوه همو جسم من کدو بگیوه همو شتیک من فکریک من للای اوه بلی هم بیرگ لقدو و پیشنگ که خو من که محمد المصطفی نای کین کوابو بر رزکم اگر اتوی اگر اتوی پیغمبر محبتي في غمر ذهبه ابي تشيب كي ابي بيناسي باخلاقي في غمر بزاني بحب تفصيل عمو بزاني بو تشي بيناسين بو فايده دوام فايده دوام شيا اگر في غمر ما ناسي او كاتب في غمر ما خوش اوي حتى في غمر ناسي خوش نه اوي نزاني كي فايده دوهم لخوين نوي سير او جيان نامي في غمر او یه که پیغمبرت خوش اوی ها که پیغمبرت خوش ویست او که تا چی اوی نقطه سی هم یه بشوینی ها شوینی اکوی برای زکانم لسردمی که پا رکبو پیرا رکبو چند کاریکاتی ری که ان کردو لأوروپا گالتی ان با پیغمبر کرس اوروپی او اوروپای نامردان لهموشت که موضوعین تنها لبابت اسلام موضوعینی يعني حموشته كنو قجبنكي دريانن بلام لمسائل ديني اسلام دا چونكي وقتي خوي چپانيانا بيوانا اسلام خطره اسلام خطره اتر اسش هر دجمن اسلامن كاريكاتير اكتبعا او اوروپا يانر خريكي سكيانن خريكي قلو قرقن فرق فقط هيت چي ترياني او يبلي اخلاق نيانا لناو خويانا زور باشن بلام بو ايمنا بو خويان بو خویان زور باشن عادلن بو خویان درو ناکن لگل خویانا بلان بو ایمه لباتی ها چند ساله که ایمه داگیر کردو هشتانه این توانی و هشتان اون جیازی که این پیانه داوین بنزین دروس کن بو خوامان هاین بسر بحری نوتو هاین بسر بحری بنزین و هشتان مجال مانی پارا این که طبعا اوانه هسل اوانه خلق بلین دزنی نمانه امانه دزی کری دزن هل پیاوی کن یک پیاو لام اروپا یا غربیانه نایو بلیمر چی نوا بلیمر تنها یک وجبه دزی 18 میلیارد دلار دزی و لعراق 18 میلیارد 18 میلیون نه 18 میلیارد اما یه مش صلواتی هنر سر دین جا آوان کاریکاتری هنر کرد و زدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبحان الله ام کاریکاتری که دروسی هنر کرد دو مسلمان لهولنداو لهولنداو لفنلندا دو موقع الكتروني انترنت يعني كردول جاني پیغمبر يعني لسر زباني اوان بلاو كردو بجارق اوهم خينوار تشوب زان ام محمد كي و الدنيا الدفاع ليك اشنا يخفن نو بهزارهان كسب كپیغمبر يعني ناسي مسلمان بون
كفي غمر يا ناسي مسلمان بون بوي الين برزكم تو ابي في غمر بناسي كفي غمر الناسي ترخوش دوي دين الانترنت اخوين مو جوانترين افريتي امريكا دين ناوكيان غوري كديان با ام الكلثوم امريكي غوراني دنگكي خوشه نايو نا با ام الكلثوم امريكي دين لبر محبتي في غمر مسلمان بو نکه یمش لره وازیانه اوان واز لبراز خواردن یانن نکه یمه تازه حزی لبراز اشه و براز خواردن حدوینه لانترنت اخوین موا کچه کی کرد لماسکو لدائق بوا لسویت خوین دویتی ماجستری هنه و لاجتماعیاتا هاتو تو بو چی هاتو تو بو ولاتی کردوسان ولا بو شاجوانی بزاین کم من تو این جسم من درخین و جوانی دباتی معمله کم بو بینه تو شرکه یک و کمپانیای کم بو بینه ملت کم فیری صناعی بکا کچی رقص و سمای بو هنامو تو دگ یا خواب خیر نی تو مع الاسف مع الاسف خلقه کی ایمش هر تاییدی زیاد روانه اکا میلیان بلای اوانه دایه نمان بینی مدرس یک پیایی وامانه یه 40 سال درزی بطاله و کرکان مانه نمان بینین هدیه کن بنه سمعاشی شن هدنه مدرسه 40 سال در زاله تو ایسا پاره لگیرفان یعنی بلان پاره سر وکا با راقیسه یک بره زکم اگر پیغمبر ناسی او کهتا پیغمبر چیه بی خوش ایوه خوش ده بی حکا پیغمبرش خوش ویست طبعا بره زکم خوش ویستی پیغمبر کمالیاد نیه یا شته که بالا بذار وقی خوام. آبی وکو چون واجب لسرد بچی آو پیاب که دزمیش بگری، واجب لسرد محبتی پیغمبر لنا و دل تازر عکی. ایس اگر محمد نبوای من ایو خواه من ازانی، محمد نبوای بهشت و جهان نمیش من ازانی، محمد نبوای حرام و حلال من نازانی. ایس همو اگر فرز بوین. من خالقی بیارم بیاره جایی که تیار پیالن آتش گا. مركزي اگر فلسطين لي ابو اگر لي ايسا ام محمد نبوي ام صحابانا نبوين ايسا من لي خدمتي اگر ما كر ما غير اگر خدمت بكر داي ما ابي سخوالت في لغا كردم ام قرانم في جاي و وازل لا اتش جاي انا اگر محمد نبوي ابن لبر او ابي وكو چون ابي بروي دزمش بگري او پی او که دزمیش بگری به هولش بی آوا محمدت خوش بی طبعا برای کم پیغمبر اما قد فرمودهی پیغمبره افرمه لا يستقیم ایمانکم الا بحب محمد لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین ایمان تان تواونی هتا من تان لباوگ تان لمن دالکان تان لخو تان لمال تان لسروت تان لهمو دنیا زیادر خوش تان بی عمر و تی والله یا محمد و تی ای پیغمبری خواه والله توم لمال و منال و همو دنیا خوش تان بی بلان والله لخوم نا پیغمبر چی فرموی؟ پیغمبر فرموی والذی بعثنی بالحق ما کمل ایمانک یا عمر و تی قسم باو کسی منی بپیغ کردو بپیغمبر قسم باو کسی منی کردو بپیغمبری خوی هشتا ایمان تواب نبو هشتا ایمان داری تواب نیم عمر عمر چی فرمول جوابی ما طبعا پیغمبر فرموی ابی لگیانی خوش دن زیادر خوش بی فرموی انه الان انت احب الی من نفسی التي بین جنبی تی والله استعی پیغمبری خوا تو لگیانی خوشم شیرین تریکی پیغمبر فرموی الان یا عمر حدیثک تفسیر یعنی کدوا ای الان کمول ایمانک ها استبوی با ایمان داری راست دقیم اخی بر رزکم استو بیر لپیغمبر بکنو ام پیغمبر فیری دایی که کردین فیری باو که کردین فیری اخلاقی کردین فیری رگهی که کردین چین بو باشت اما خودتنا بم دنیا راضی نبین اما خو او خلکانین با تو زه معاش بخلتین اما امانه ابي سعري وبهاي اما بريتي له بهج ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه
سعری ئینسان بریتە لە بەهشت ئەگەر بە شتێکی تر بخەڵەتەی ئەوە دۆڕاوی. سعری تۆ 200,000 نییە، 200,000 وشتر نییە، 200,000 سەیارە نییە، وەزیری نییە. سعری تۆ چوونە ناو بەهشت دە بەهشت. خوابی کە بە نسیممان ئینشاءەڵا کەوابوو ئیمانی محەبەتی پێغەمبەر شەرتێکە بۆ تەوابوونی ئیمانی ئێمە. هەموو ڕۆژێ سەڵاوات لەسەر پێغەمبەر بەس. لەمە دوا فێرە بین بەچی محەبەتی پێغەمبەر زیاد بکەین، لەمە دوا باسیەکەین ئینشاءەڵا. چۆن ئێمە ئالەتێک بدۆزینەوە بۆ ئەوەی کە پێغەمبەرمان لە گیانی خۆمان زیاتر خۆش بێ، ئەوێ لەمە دوا فێری بین. ئەو دەرسانە زیاتر زەقکەینەوە، تەوزیحیان بکەین بۆ ئەوەی کە پێغەمبەرمان لە هەموو شتێک زیاتر لە لاشیرینتر بێ. مادام ئێمەی ناساندووە بەخوا، مادام ئێمە وای لێ کردوین کە خوا نازبین، کەسێک کە ئێمەی وای لێ کرد بێ خوا نازبین، بەڕاستی ئەبێ لە گیانمان شیرینتر بێ. باش کە پێغەمبەرم ناسی خۆشم ئەوێ، هەکە خۆشم ویست ئەبێ چی بکەم؟ سێهەم شوێن یەکەوم. فائدەی سێهەم بۆ سیرەت و ژیاننامەی پێغەمبەر شوێنکەوتنی پێغەمبەرە. لەقەد کان لەکم فی ڕەسوول اللاهی ئوسوەتون حەسەنە. ئەبێ تۆ یەکێک هەبێ ئیقتیدای پێ بکەی، چاوی لێ بکە، سەری چۆنە، ڕیشی چۆنە، جلوبەرگی چۆنە، ئەخلاقی چۆنە، چۆن ژیاوە لەگەڵ خێزانە. پێغەمبەری خوا لە هەموو تەمەنیا فەقیانەیەکیشی نەداوە لە ژنەکەی. ئایا ئی تۆ وایتە؟ بزانە تۆ وایت؟ ئەگەر وانیت مەڵە بە تەمای شفاعەتی پێغەمبەر بەبە، چونکە کێ لە دنیا ئەخلاقی پێغەمبەری هەیە لە قیامەتا ڕەفیقی ئەو پێغەمبەر ئەبێ. ئەگەر ئەخلاقی ئەوە نەبێ نابێ. ئێمە پیان وتوین، وتیانە چی لە دەرسی تەربەویە؟ پیان وتوین المرافقە مع الموافقە. وەختێ من وتۆ ئەبین بە ڕەفیقی یەک، ئەبێ من چیم کرد؟ تۆ ژوی کەی یەک ئیش بکەی. تۆ وەختێک ئەبی بە ڕەفیقی پێغەمبەر ئەو چییەکە تۆ ژەوە بکەی. بە قسە نابێ، خۆ بە قسە نابێ پێغەمبەرت خۆ ژوی. پیاوێکی ئەهلی مزگەوتم بینی، ئەهلی مزگەوت جۆرێک دابووی لە دەم و چاوی ژنەکەی، گورگی ژوای ناکا گورگ. جا لە مزگەوت پێم وگوتم کاکە ئەوە تۆ ئەوی شەڵ کردووە، من تا ئێستا وامزانی تۆ بەشەری کەچی تۆ گورگی کاکە. وتی وەڵا مامەسا گورگ نیم. وتم وەڵاهی ئیشێکل کردووە گورگ ڕووینێ، ئیشی وا بکە، لە گورگ خراپترێکی. ئەمە ئاوا بە تەمای پچوونی پێغەمبەری. ئەم نوێژانەی تۆ عادەتە، عیبادەت نییە. نوێژ و چوونە مزگەوت وەختێک کەڵکی هەیە گۆڕانکاری لە تۆ دروستکە. نوێژێ گۆڕانکاری تیا دروست نەکە، ئەوە نوێژ نییە، ئەوە عیبادەت نییە، ئەوە عادەتە. هەر عادەتە پێوە گرتووە لە نیوە ڕە سەعات دوانزە وەرە بۆ مزگەوت و سەعات دوو نیوە وەرە بۆ مزگەوت و سەعات ئەو خەڵکە ئەچێ و نیشم نەمزانیوە بۆچی ئەڕۆم. ئەیتوو لێرە عادەت نەداوە بخوا لە مزگەوتا بڵێ ئیاکە نەعبود و ئیاکە نەستەعین. ئەی چۆن ئاوا وەکوو گورگ بەرگە بیتە ژنەکەت؟ ئاگەر لەم حەدیسە بێ بە ڕێزەکەم تازە ئەم قسەشە بێ بڵین. پیامبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم فەرمێ هەر کەسێک ویستی شەقازلەیە لە دەم و چاوی ئینسانێک با تەعزیبی کا، ئەفەرمێ بڕوا سوچێکی کەعبە بڕوخێنێەوە باشترێک. ئەی قوڕبەسەر ئەو کەسانەی تەعزیبی خەڵکەکەن، ئەی قوڕبەسەری ئەو مەعاشخۆرانەی ئەوا مناڵ بەخێوەکەن. هەموو ڕۆژێ کەعبە ڕوخێنن، کەعبە هەموو ڕۆژێ تەعزیبی ئینسانەکەن، کەعبە ئەڕوخێنن کەعبە. ئەم ئینسانە بە تەمای شەفاعەتی پێغەمبەری شەوکەچی ئاواژەکە. قورئانە فەرمێ ئین کونتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ئەگەر خواتان خۆشەوێ، ڕازێکی خوات خۆشەوێ، بڕوانە بۆ پێغەمبەر. پێغەمبەر چۆن ئەچێ بۆ بازار؟ تۆ ژاوا بڕۆ. پێغەمبەر چۆن نان دەخوا؟ تۆ ژاوا بکە. پێغەمبەر چۆن نوێژەکە؟ تۆ ژاوا نوێژکە. پێغەمبەر مەعامەلەی چۆن لەگەڵ ژنەکە؟ تۆ ژاوا بکە. پێغەمبەر چۆن فەرموویەتی دوکانداری بکەن و کڕین و فرۆشتن بکەن؟ تۆ ژاوا بکە. ئەگەر وانەکەی درۆکەی خوام خۆشەوێ، هەر کەسێک بیەوێ بڕواتە ناو بەهەشتەوە ئیلا ئەبێ بەو ڕێگا بڕوا کە پێغەمبەری پیاچووە. ڕێگەیەکی تر نییە بۆ بەهەشت لە غەیری ڕێگەی محەممەد.
قال ما بمانه يبتينا بهشتوا أبي بكونه شئني محمد صلى الله عليه وسلم أبي برين بخدمة شئني أو بخدمتي أو بين أو كاتك كشئني بشئني أو رج درجاك رجك برنادن لقال أواتينا بهشتوا إن شاء الله برز كان بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو عزم كردن كمالي بشريته ألم كان سالي بيشوا اشتاك طب كشفي كردوا علمي الدكتوري كشفي كردوا بيغمر 1400 سالمو بيشتر بخالكي فرمو بيسا كرا ركبو ما كشف كرا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي كاتك سيواكي أكرت فرمو وا سيواب كان زبانيش تان سيواك كان نقل مزقوتا يعني لكاتي دزنو يشقرتنا حتى كارك يقولك برو رشانة واجي ها سيواك كبينا بزبانش دا كزني زاني ما تشي ها إيسا تنافي الكرابين تناد دان بلان بلكاتي دزنو يجا أبي زبانش دبشوري علمي تازه كشفي كردو ألين أم زباني إنسانة ده هزار نتوئي بيوي ده هزار قبكي بيوي هم بشكولة بشكولة ده هزار قبكي بيوي لبالي أم قبكانا خواردن امینته و خواردن لبی کویت بینیان او بوسی واکه پاک بکریت او قط توشی نخوشی دم نابی اس ارشاداتی طبی دوای 1400 سال است پیمان الیک برون سی واک تانکر زبانش دان بشورن 1000 سال وادو پیامبر 1400 سال اموتیتی خلقی بگا به هر کمالک خلقی به هر کمالک بگا کاته که گیی و دلی خوش بو بزانه پیغمبر لپیش بیوی ولکم فی رسول الله اسوه پیغمبر ها لپیش بانو برو زبان پاکی روی پیغمبر لپیش بانو برو اخلاق جوانی روی پیغمبر لپیش بانو برو صحت و تندرستی روی پیغمبر لپیش بانو که ابو پیغمبر چی کرد و توش بی که لیتی بگی یا لیتی نگی تازنشته ملا بخوابی لیتی بگم پیوز نکردیشی تیبگی بلا مگه لی تیبگی کاری که باشتر یکن نقطه چوارم فایده چوارم بریتیه لوا انسان سیرت و جهنمه پیغمبری خوینده و فیری احکام شرعیه بی زور آیت هی آخر جهنی پیغمبر تفسیری قرآنه که طبعا برد زکان قرآن وکو بیرنه و دوائه قرآن وکو بیرنه و دوائه ها ام نوتا هر خبيرك هر عالمي قاتو اشتكي لدروس كدو يكي قاتو بنزيني لدروس كدو يكي كتراتو بنزيني تاري لدروس كدو يكي كتراتو قيري لدروس كدو يكي كتراتو جلوبرغي لدروس كدو هر خبيرك قاتو اشتكي لدروس ام قرآن شاواي بس ام قرآن منهجي همو بشريتا هر سالي اشتك هر پين سالي اشتكي وكو چون هر پين سالي اشتك درك كشركا لم دنيايا امش خليتك اي دنيايا امش خليتي جياني مجتمعي بشرية هتا كوتا اي دنيا هر سالي اشتكي لك شبابي ام قرآنش آوايا بلام ام قرآنك آوايا التفسير من بوكا اما اگر جياني پیغمبر نخويني نو هندي احكام شرعي نازاين هر چي اسباب نزولة همي مربوطة بالجيان نامي پیغمبرو تا جيان نامي پیغمبر نزاني سببي دابزيني او آية نازاني چل آیت لقرآن خوال لپالی خویا ناوی پیغمبری بردو فرمی وک گرایلی من اکن گرایلی محمدیش بن اطیع الله و اطیع الرسول لجگه یکی ترا فرمی اطیع الله و الرسول یعنی اطیع کشی تیانی یعنی هر وکو او چون خوا اپرستی گرایلی بوکی ابی آوا گرایلی محمدیش بکی صلی الله علیه وسلم طبعا برای زکان مخالفی پیغمبر زور خطر ها ایسه ما جیان من نخوشه با جیان من نخوشه هر که تیگ جیان من نخوش بو او نشانه او یک مخالفی پیغمبر من کدو چون که قرآن فرمویتی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او عذاب علیم هر کسی سر پیچی لپیغمبر بکا یا لدنیا خواتوشی فتنه یکا یا لقیامت عذاب یده حتى صحابي پیغمبر يقجل لجياني همو پیغمبرا يقجل لكيوي احدا مخالفي پیغمبر يعني قد خواي قوله هزيمه يكي توش کردن
لقرآن كردي بتاريخ لهيج غزايكا پیغمبر و صحابكاني نرغاون نشكاون تنها ليك جيغا مخالفي پیغمبر كرا صحابه هبوشكين ران و بتاريخ حمزيت يا شهيد كرا حمزة مخالفة كردن هاي سيمه همو أمبلا تاونا ببلاي كيتر أو تاونا بيكي كيتر هو مخالفي پیغمبر كين تاك او مخالفی پیغمبر کین بجنمی پیغمبر زشت من بو آشنا به مثلا صحابه وتیان بخو ام کیوی احده ام کیوی احده نقبته بو یما پیمانه و نای های سزور خلقله خو ام خانمون پیو نای ام سیارم پیو نای طلبی تمل هي تمل بخو ام مكتبم پیو نای پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزی کین صحابة كاني برد نزيكي أحد كوتوا فرموي أحد جبل يحبنا ونحب أحد إما يخوجه إما أو ما نخوجه بلام بفرمانية كتان إيوه واي كركش كانت يا أكري جنج توشو مخوا همو عمر البيارية وصرف مكة سعي كبزان مدرسة كل نقبتة هيا الله بخاروجي سيشامن بيوناي هي رايب خاسر سيشامن نقبته بومن في عمس اصلا معنى مو بتال كدو هي علي مانجي سفر خراب بخابو في عمس وصف وصف ساسيني هي علي بخار والله بوم خويندي هي تي علي بخار والله ليوارا كلاشير خويندي مريش خويندي في عمس سفر انا اصلا ساسيني ما اخوالي جاهلين او دمن جاني پیغمبر نخوين مو في اليمن ابم كوابو بفير بس خويندوي سيرتي پیغمبر من چين توجبه أحكام شرعية زانم. بينجم فائدة بينجم سيرة خوين نوى يارمتي مدال القرآن تيبقم. هاتشي أسباب نزولة سيرتي بيغمرة. أجر أوانا نخوين موى سيرتي بيغمرة نخوين موى شاقل آياتك حالي نابم. أجر ميوى لو قرآن تيبقم أبي سيرتو جيان نامي بيغمرة خوين موى. طبعا يكي لو نمونانا مثلا پیامبر کاته که فتحی مکی کرد چی بودن او مکه 120,000 چقداری لگلابو. از آنی که بودن او چقدرانه هر یکی کیان پلنگیک بود پلنگ. ام صحابه آزاینی لگلابو. لو کاته چون بود مکه داری مکه پر بود لبته همو پت کیان تیال داو همو یان شکان بسریگ. بس کعبه ناوی ناوی کعبه ما بودیو 360 بتی تیابو. درگا که ناکرایو کلی لکلای عثمان ناوی بود. العشرة بني شيبة أبو بيامس أصلاً بعلي فرموا لقى صحابة كترى حضرتي علي أو صحابتشون بولاي كابرة طبعاً مشرق ويشترى مسلمان نبوبو وتكلي لك هي كعبان بره كلي لك هي كعبان بو وتكلي لك كعبان آدم دسي بادا حضرتي علي جنجبو دسي بادا ويزاني علي كي جارانا دسي كي بادا وكلي لك هي لسنت كلي لك كعبة هذا يود بيك كلي لك لاي خون به آخه تو ولی سام بزگوتا پنج فرزه مسلمانان نیو جیتی آب کنو کابرایی که گاور خال مانده آخه دیما چون اکده که آگا با ایسه کابرایی که مشرک کعبه کلیلی کعبه ها بدست و پیغمبر قائدی ام جیش عظیمه اوی کلیل کر با انجا چون علاین لیسن بزر لیسن چون با اوتی پیغمبری خواه با پیغمبر درگایی کعبه کرده و چون جور و کعبه ان پا کرده و دور که نیو جی کرده و ات در و لبر درگاه کعبه ام آیت هات خواره و خواهی گوره فرموی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خوا امرتان پیکا کلیلی کعبه بدنو بده زو کعبه و مشرک نابت عداله کس بی خوا امر هل کعبه عثمان وتي سوين الددم بخوا أمخ رأي إخواتي أي إخوة وتي والله ما آيات القرآن عدود أخواره وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما أخلاقي إنسانية كابرايكي مشرك تهدوين صحابي كشتوا فلولة جماعتي فلولة والله ما إستا تهدوين خلقي كشتوا والله ما إستا كليلك أشهدنا وبدستوا والله بس سربرزي شو بإحترامي شو بأخواتهم وخلقي حول مدلوب اما دین نبی انسان هاتو انم کاران بکا ششم بریتی لو فیر بین چون دعوه بانگواس کین دعوه بانگواس چون کین
نابي تو الربين نابي هالرشا اللي خلقين نابي خلقي ليبان بترسي رجي كان بيغمر شص حفتها صحابة لدوري أبون همو لألقيك أبون لو ألقى دانشتون بيغك عرب هاتو يكسد دجداشكي برس كردو دسي قربا ميس كردن لمزقو تاقا صحابة ويسيان هل صلبي وكجن بيغمار صلبي وزفر وي لي تيقمان باباش ميزاكي بكا دوائي كميزاكي تواوكر طبعا كزنا ويري قصبا بيغمار لوي انجا كركي بانكر وتي كاكا برزاكم اما مزقوتا مزقوت ابي سيشتي تياو كده يكم قرآن خواندن دوهم نواش کردن سيهم ويرد و اوراد و تسبيحات کردن ام جاگا جاگا ميز کردن نيا لمودوا لمزقوتا ميز نكي وصحابه يكيش فرمو توزا او بي نبيكا بمليو بشور تو والله للا امابو يكيد اگر عروجي من في وای عروجي من في وانا عيسى منالك منالك يتا مزقوتا و تقسيه اگا يقالا يك دروزه بي فقير يك نازان موبايل كي بجين تولي نيو جاكا يك قالا يكي بو دروزه كن نبيتا و او باشا بوشي نيو جانه و كاك كرم اخلاقي بي غمد نيو كاك او سبرد بي اي اگر خود بي وابي مسلمان كوريكي يناوي لغل خويا كوريكي گنجي يناوي لغل خويا توزل نيو جاكا عجولي كد يكي لم نيو جكراني خو من دوسه شق او مناله استجنا هاتو تو بمزگوت خوا اما انشاءالله پیاوی رسفی من آوا خلقی فیلی شده اگه چوه نبیه واکاک او جیانی فیغمالی نخویندو تو بای آوا توره نبیه واکاک او جیانی فیغمالی نخویندو تو بای آوا توره اگه جیانی فیغمالی بخوینده تو عقلی آوا نابو

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا ومكائد أعدائنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي قوله البليغ الوجيز: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وبركاته عليه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما رأى من خير إلا دعانا إليه وحثنا عليه، وما رأى من شر إلا حذرنا منه، فيقول عليه الصلوات والبركات والتحيات: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورؤية أمي آمنة. أما بعد عباد الله، فإنني أوصيكم ونفسي القاصرة الخاطئة أولا بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مسلمان برزكان خوش كبرى إيمان داركان سلام ودرودي خواهي قرى برجة بسر همتانا خوش بختانا ماني لدائقوني خوش ويسمان كهرساتو كاتيكي بريتي لدرسو لعبرتو لآموشقاري ولبيقياندن وتيقياندني أم أمتا بهمتا هروها أم يادا قران قدرة هاو كاتا لقل يادكي ترى كأويش يادي سري صالي لدائقوني في غمريكي خاون قدر وفاية كحزت عيساي كري مريم سلامي خواي لسر بي أم في غمر مزنا كبدور دريجي بتيرو تسلي باسو خواسي خويو لدائقونيو دایکیو عائلو بنمالو پاکو خاوینیو کمجدی داو بهاتنی خوشویسی خومن صلی الله علیه وسلم سرجم او باسو خواسانه لقرآن ایمدا بدورو دریجی برونیو با اشکرائی ببی زیادو کم هاتوه کواب ایم ایسل سرطای مانی مولود یکاین که هاوکات لگل لدائیگونی پیغمده کی تریشا که یکی لئیش هر گورو دیارکانی ام پیغمده او بوا كمبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كأيش كي أوب ومجدبدا بوكل دواي من يترس أخو بيغمري آخر زمان يت كبيغمري آخر زمان هات يت بيغمرايتي ووحي قفاد أبي اتصال بين أرض وآسمان بوفات أو بيغمرك وتعيده ومروفكان أجن حالة الرشد وبلوغ يتلو قورتر ولو تيجيشو بيجيشو تنابن قد تبين الرشد من الغي لزمان محمد أبو صلى الله عليه وسلم يكي لأرك هر قورو قرانكاني أم حزت عيسى سلامي خويل سربي أو بوك مجدبدا كي تدعي من پیغمري كوتا زمان يتو آخر پيامي پيب وآخر أمت هتا هتايا برزكان شياوي أويا كأيوي مسلمان همومان باشتي بغينو بيزانين ببيزيادو كم كوا لقرآن بيروزا كبو محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين باسي لدائقوني أم بيغمري خمانة بيكلي مجنهاتوا باسي لدائقوني محمد المصطفى لقرآن كي خوانية بلان باسي لدائقوني كومالا بيغمري ترهي كي كان حزتي عيسايا يكيان يحيايا يكيان إسحاقو يكيان إسماعيلو يكان حزتي مريم أم عائلانة كبيوت آل عمران كلتشن سورتي كي مكيو مدنيا باسي انهاتوا لسورتي مائدة لسورتي آل عمران لسورتي مريم يك سورتي كامل بناي يك لم بنما على فيروزا هاتوا بناي سورتي مريم جيك لسورتي مكيو مدنيا كاني تر كالديان آياتو ديان لا فردا باسي حزتي عيسى وموسى وفيغمرا كاني تر هاتوا تنانت سيوسي جار باسي حزتي عيسى لقرآن هاتوا سيوسي جار أي باسي في غمر صلى الله عليه وسلم كتابك بو أو هاتو تقواره أو خاتب الأنبياء أو كحزت عيسى هاتو بو مجد بيدان ودو خوش كرني خلق ودنيا روناق بيتو لتاريكستان وجهالة وسرخوشي وبيهوشي دزغاري أبي أو في غمر خوي چوار كردنا هاتو لقرآن في روزا كبو محمد هاتو چوار كردنا محمد هاتو ولام سيوسي جار ناوي حزت عيسى هاتو و بيجزارن كأم في غمر مزنا تمني سيوسية صالبوا سيوسية جار ناوي هاتوا تمنى كشي سيوسية صالبوا و بيجزارن كأم في غمر مزنا جنينه ناوا و بعبارته كتن نبوة بابا و نبوة بابيران نبوة خزور و أو شأناني كبو في غمر خمان بردس بوا و أورينا داوا لتمني جنجيا بوا في غمر و لتمني جنجيشا خواهي قولا برزي كدوتو بوا آسمان يا وفاتي كدوا المهم أما كتابي إيما يكا كتابي تسامحو تحملي أواني ترى أم كتابي كوا أتواني كتابي همو مرفقان بي همو بيغمركان بي همو مدينكان همو قل همو نوا همو نتوكان بي شون كب ما في همو يعني دعوة داني ناو بهمو يانا منو توي مسلمان شون بأشهد أن محمد رسول الله نبي نابي لم مروفيكي مسلمان وشون بأبوتني أن محمد رسول الله نبي ناشي نبهشت ودرقاي بهشت ما لسر ناكريته وأقر وانالين بهمان شيء وأقر نالين عيسى كلمة إخوايا عبد إخوايا بيغمري إخوايا روح إخوايا بهمان شيء وناشي نبهشت ونابي المسلمان أقر نالين موسى بيغمري إخوايا كلمة إخوايا يكي أكل بيغمري مزن أولي العزم كان ناشي نبهشت ونابي المسلمان كوابه چون بمرج گيرا و شايت من بشاني محمد ابينين بو اي مسلمان بينو بهشتي بين او هاج بمرج گيرا و شايت من بشاني موسى و عيسى و ابراهيم و نوح و سرجم في غمركاني خوابينين اي لكتب كاني تراشتي واهي نخير لكتب كاني ترا علي توراة تنهاو تنهاو بني اسرائيل هاتوا انجيل و انجيل كان بتنهاو تنهاو بني اسرائيل هاتوا فقط حصر كأنه رحمتي خوا حصر لسبنا معليك هربو يجو لك كان بخوايا نرن إيمش هالبجار دي خواين ويقاور كان يجعل نحن وأبناء الله وأحباؤه إيمش رولي خواين إيمش كري خواين وقصو إيسي خواين هاتي بلينو هاتي بكينو شون بكينينو شون بكيالين أشينا بهشت وشاوان بجهنم ناكوي حتى أجو لك وقاور كان وكو لقرآن تمار كراو لشن آياتا ألن بهشت بس تايبت بو بني إسرائيل غير بني إسرائيل كزناشة بهشت تصورك بلان قرآن في روز أفرميه أوي كإيماني هنا ببخواه وبيغمر كانوا بكتب وبيام كانوا وعمل صالح كتب الدعاء كان أسن بابا هرش ببيغمر زمان يخويان بشرت انحراف أنك كتب لو كتب بيس الدمام يخويان أو بو شيوا أسن بابا هرش سير كأمسن فراواني أم بريني وقورية أم تسامح لديني إما هي لقل دين كاني تر ويا براسي اگر آيني اسلامي بيروس صاحبي ببوايا وكجولك وقاور حكومات هوايا دفاعي ديك الدايا او تكنولوجياك لخزمتي برباورو فكري وبيغمري اوانايا لخزمتي بيغمرو دين وقرآن اما بوايا يسا همو دنيا لجاتي بتفرس بيو لجاتي مشكومار پرسي لجاتي بوذا پرسي لجاتي هندوس بي يسا مسلمان ابو يسا يابان يسا كوريا يسا استراليا إسا آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا إسا سرجم أمانا مسلمان أبون أقل بزانا تبهر وخير وبركة لم ديناها يا شون رحمتي للعالمين شون في غمركي رحمته قرآنكي رحمته يا كم ناوي إخواي الرحمن الرحيم كبس لسورة فاتحة شوار كر مسلمان رجانا إخواني حد جار فاتحة بخيانة شوار كرد علي الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جاء أما إما إسال ما يكاجين كآياتي لدو نور آياتي لدو روناكي لدو مناسبة قورة وقران قدر كالدائقوني في غمر خمانة لقالدائقوني عيسى بلام عيسى يكري مريم سلام يخوى لسر أو في غمر قورة من بي عیسای جۆرێکە لای ئێمە و جۆرێکە لای گاور و جولەکەکان. ئەو عیسا کە ئێمە باسیەکەین و قورئان باسیەکە بەندەی خوایە و هاتۆ بۆ ئەوەی بیسەلمێنێ یەکەم موشە لە دەمی دەرهات قالە ئینی عەبدوڵڵاه ئاتانی الکتاب وجعلنی نەبیە وجعلنی مبارەکەن ئەینەما کونت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وهكذا بمشي وفي ناسي خويك بلا أم عيسى كبندي خوايو في غمري خوايو بمعجزة لدائق بو هموج يعني معجزة بو هموج يعني معجزة بو وبمعجزة نماوى لسرزوي بوية باسي باسي ولادتك كرا وباسك باسي معجزة بلا في غمري إما صلى الله عليه وسلم اكو خادر باري افهم يقول انما انا بشر مثلكم لبر هو وكو منو ترى دايك بو هيج زياد وكم يكينيه دايك دياره باوكي دياره تافي من عاليتي دياره هي غنجي وهزكاري دياره هي شواني دياره كاتك الزواجي كدوا بيشي زواج كدن زنكاني لجساني هاويني زياني لمكه لمدينه لك خوشي لنا خوشي حمو كنو خشبنكان وقوشكان جياني رونو نمايانا بلام هي پیغمرا كان تروان نيا هي پیغمرا كان تروان نيا بون من ام پیغمرا كتنها پیش پیغمری خو من هاتو تنها پیغمری خو من لدوائي هاتو ام عيسى واتا اگر محمد نبوايا ام عيسى خاتم الانبياء ابو يعني ها دوين دوين هاتو تبون بساو تمني گردونوا بزانا قاو رجولا كان ادعاء كان اوان اتباع عيسان وسري سارة جيرنو شجرة الزينة دا قرسينو دهولو زرنا لي أدنو خيان سر خوشو بيه وشكنو أي كان بمناسبة خيان بزانة شي ألين بكرتي وبختي سر يكدين لكتاب المقدس كتاب المقدس كتدي وجولك وقابركانا خوشكو براي مسلمان دو بشا بشي يكم في أوتري فيمان نامي كون العهد القديم بشي دوهم في أوتري فيماني تازة العهد الجديد كبيوتي تشار انجيلك انجيلي لوقا انجيلي مرقس انجيلي يوحنا تشار انجيل اما امانا بزان شي الله تو دي قد بدا اوجا ازاني عظمتي قران عظمتي دينك تو عظمتي ام امته وبشي ام امته خير امته وبشي اخزل للناس وبشي شهداء على الناس وبشي امه وسطايا تي اجي قدر وياه اخوت زاني زياتر شانازي فخر كيبم اسلام شيرين و عهد قديم كتب جولك كان فر بدمي هاركا على مريم جزجيراني كي هبو نا يوسف نجار بو كحجلو جزجيراني كنا يوسف بو او جاء زينان كت عملي فاحشة بيننا الرويدا كالرويدا حملي بو كحملي بو ام عيسى لذلك بو اما الناس نامي اما الجنسيه درهناني احوال مدني في غمري كفايه ك راس وخو في غمر دو هات او بيش في غمري خو مال دايق بوا اخر في غمري بني اسرائيل اخر في غمري بني اسرائيل لو زنجيره في غمرانا اما في ناس كيتكاكا اما كن يكيتي العهد قديم كبيوت التوراة وتلمود فربدان هوارك او نسرا وبوشوا او جاء اگر اتيب زاني درباري في غمرك انت شي عليه هل كارثة يا كارثة نعوذ بالله الله نوح سرخوش يعني كدوك شي هبو كسرخوش بو زينا الى قال كان يخويك الله سليمان لبر خاتيج نكاني بتي فرست الله يعقوب زران بازيك الى قال خوا او جا خوا يدا بزويا كو تسر سني خوا او كو تسر بشتي وتي بو خوا او فلسطين من ديتي او كجمو وازلنا هنا خوايج لتر ساوتي دباش بس باز ملي بينا امجاره او فلسطين بيشكش ببتو رولكاني تو اما باسي في غمر كان اواك عيسى كان في غمر مزنيه ك شيك ك قران باسي او دايك وال عمران وزكريا ويحيى اما انا اكابوها مقدسه سوره المائده سوره مريم بو جواني وخش باسك اوا توراتي جولك كان باسي او في غمر كان في غمر كي بيجي بنا شرعي ولد الزنا لدايك بوا اي باسا جاورشي على المقابله لعهد جديد واتبشي انجيل كان شي عليه يا ستار ابي شي بلا باشا او انا لا نخير اما ولدي زنا نيا ظلام كري خوايا نعوذ بالله ولا سيدك لولا او افراط لولا ام تفريط على ما كري خوايا وسخوي بو خوي خوايا وسيكي كي خوايا الله والاب والابن وروح القدس. الاب نغنى عن الله، الله نيه الاب والابن وروح القدس سيخ واهيه كيسه قاورا كان نجاتين يجي اما وني نجاك يا مسوزه بن بخو اواكن اواكن اواكن يعني سيخوا سخاي قاورا خاي نوراس كمريم خاي اخرش كعيسايه جا سير كورا نا ام تشق خانا لنا ام جهالتا لنا ام دوكلا لنا ام تممجال لنا ام سفاهه وحماقتا ورا او بيغمر دوزر او شوار روجا بيش بيغمر امل دايق بوا باشا بلام قران في رزهات فرمي ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين بوشي وجوانا فرمي عيسى عبد خواي وكو شون نوح وابراهيم ومحمد عبد اخوان رسول خواي وكو ان رسول اخوان ابو شوا شون يو الان شون من الله دايك بي بابي باوك الا ابي خوا باوكي بي لبروا الان اي باشا اسم مثالك تان بين مو كسيك هيا باعتراف جولك وقاور ومسلمان باعتراف همو بشركان كنقهر باوكيني دايك شينيه كحزتي ادم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم ايو الان چون کس لدائی که به باوکی نبه الا او خواه باوکی تی او دائی که دیاره ای باوکی که خواه او خواه باوکی تی تو ابر جن مریم جنی خواه نعوذ بالله تو سر که ام جهالته لبر او خواه افهم يضاهي اون قول الذين كفروا اما بت پرسکانی جوای نوتو بس یعنی ایسا گاورو جو لکا گیشون تا آسی لحماقت و صفاحتا لبی ادبی بی وجدانی برابر بخواه و پیغمری خواه و پیغمرکان و کتبکان صفاحت مشرککانش نگیشتو تی خواه افرمه هی نفامینه اینا بیرین آدم هم هنا و تبون آدم لدائیگ با نگهر ببید باوک ببید دائیکش دائیکشی نیه جا کسی بتوانی مروه ببین تبون به اعتراف همو تان همو لایک دائیکشی نبی باوکشی نبی نا توانی مروه ببین تبون ببی باوک لبر او خواهی گوره کری نیه حاصل لله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ما كان لله ان يتخذ ولدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا جن انس ام راسي ازانا اما ناس نامي ام بيغمر مزني بو اخوي غره هاد دفاع اليك سوره مريم سوره مائده سوره ال عمران ديان سوره ايات تري بنا ونا ونا بو دفاع لم مزنبك يكاد إشكاني شيء أويك هاتو مجدب دابا في غمر إخوة فيقول حكمتي داود حكمتك إيش أويك قال إني عبد الله فرمي من عبد خام يك مجهل دمي هاتو دادو بودم كتي أو بدينانا بويا بمعجزة لدائق بوا لدائق بونا كي معجزة بويا باسي لدائق بوني هي أجينا قرآن كتابي لدائق بونو كتابي مردن وشد نية كتابي شريعته كتابي أحكامه كتابي نقش الرقاية بورج يعني سلفرازاني مروكان لدنيا ولقيامتها باسی لدائیگونی کسی تیانیه بر رزکان جا لبرو آینی اسلام قرآن که ایمه تا قکتی اولا انجام اومی متحده پنای بابا منظمات نیو دولت یکان و کمالگا مدن یکان پنای بابن چون که هر اوه بر رکو پیکی علی اما نخوایه نزوله نبچک خوایه نبیجیه و انما عبدی خوایه و رسولی خوایه لسر ام راسی کوبن وکو پیغمرکانی تر جاء براسي اگر او قاو رجولك او وثني وبتبرسان لسا ام راسي كوبنوا خلاف لبيني بشركان انا ميني ام هم الشر ام هم الشر سادو قرم ام هم فرمي سوخيانا ام هم تقو توقع ام هم ترسان دنو راونان دنو خزان دنا ام هم داقير كاري كولونيالا هشي ناميني قرآن قاموسي اصلاح ذات البين مروفكانا نشاني جيري وسليق دارك نمروفكانا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أما غي كتب لي عيسى بيجي وزول نعوذ بالله يا بلي خواي وشريكي خواي وسيكي خواي وكري خواي نعوذ بالله نخير عبدي خواي وبيغمري خواي بوي قرآني بيروزي إيما لديان آيتا لديان مناسبة دا فير ما نكات شون موقف وهل يسبقين برابر بقوري في غمران سرداري همان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الله باسي عبد الله تي في غمر خاطر بيشي ناوكيشي بيشي رسالة وبيامكيشي تاوكي امش قمرا نبي سلمى لنا شوي اما عقول انسان بيامي خواي بوا بي او نجوج بي او نفهم احمق بي او نلا سار ولا رولوير بي يا إفراط وتفريط كعدل نبي أمة وسطاء ما يا إما رجع حكما في كاوة نألين بيجي بشوكي كانوا دايا بزين بوشم وآسي نزمت إلا إنساني كي بازار وعادي نبزيش كانوا ألين كري خوايا وشريكي خوايا وشيكي خوايا بل ألين إنه عبد الله ورسوله ويأفرمي إني عبد الله بودم كتني أبي دينانا أو جباسك فايدور أفرمي دايكي عيسى وعيسى كانا يأكلان الطعام خوراك يا نخوار أجا كسي خوابي خوراك ناخوا في ويسي بخوراك وخوادنو خوتنو أشتانا نيا بوشي هو بلغيه كي سادة سادينه تو كهمو كسي كي ساولك تي بقاو لي حالي ببي جابر رزقان بإذن رب العالمين لمولا بدرود ريجي باسي أم يادا أكينو زنجيرا وتالك أجا خوا عمري دا ولش ساغي دا فيش كسا كان بأيوي عزيزان بس اوا علم لكوتايا ابي اتوشا نازي كي بودين توا كالريزي لهميان قلت لا نفرق بين احد من رسله فرق بيني هيس بيغمرك وبيغمرك الناخين كوابي كتابي مصالحة قرآن كتابي تسامح لبردهي وسنفراواني تحملي اوي تر كتابي الاخر يعني اواني تر كجيبيتو هموكس تنها كتابي مسلمانانا وتنها سني مسلمانانا وتنها ناخي إيمان دارانا ووجداني مسلمانانا هل إما أنت حمدي وأني تركين بوي بدر رجعي ميوجي مسلمانان هم أم أقلياتنا جياو لنا معنا هم أم يكما يتكان لجولك وجوركان يعني لقاورو مذاهب ومدارس كان يعني لدنزاكان وكو كاكيو يزيديو وكو أمش أقلياتنا يتر بدر رجعي جياو لقل معنا بيش أساس بون دراو سيبون تيكل بوين خزم بوين أحوال شخصي وكنيسة وكلوبل وهمشي كي خوانا هو كز نتقي وبيانا هو تعالى سلو هشتو أمانا إسرائيل في بيعكة مدني وبوايو مازي كيشين آيو إسا غرب يكي لفلسفكي أوي جيرا كان مسلمان عاقلا كان يكي لفلسفكي أوي إيما نلكين بيكو عرب وكود شيعو سني تركمان وكود كز بكز نتا كز نقنجي لقلا بهي جوالي يكتي تحمل نكين بلا همو ما انتقل لدين بو أمريكا همو ما انتقل لدين بو أوروبا بو رجعوا همو من رجع من قبول بيك داگير مانكا كامان دا بشر كمالان كاولكا كشك چك باران و گلباران مانكا كهچي پن او ايدا بيمان ومن ليكا ام همو من او من قبول بي لكاتي تنگانا پنائي بيمين بيكين بحكم قلن با قربان بريش مردانين قسم ورا فريا من كوا ورا اشتوائي كل نوان مانا همو من او من قبول ولا ام كد عربي قبولني عرب كدي قبولني شيعة سني قبولني سني شيعي قبولني أم أبي قبلني بحق خوا أجر واجن خواج هيك يعني قبلني معلومة سين كأنفرت في الله بويا إيساد مشكلة جقلانة تسكي وتحملنا كذنا قرآن الجواب أو برسي عرانا كاتو ولامي أو خيرانا أداتوا شاريد أنا أبوها مشتي أفرمي ورن من خوا ربي عالمين ربي ناس ملك ناس محمد كم رحمة للعالمين قرآن كم ذكر وذكرى للعالمين ورن همتان هي منن همتان قبول كم بفيشو شبالي وبقناه باري وبقجوني هو أي أو بوشي يكتري قبلنا كان خوا فرمي من أيوة مدرس كدو رزقتان جيانتان دنيا قيامات بهاش دوزخ همي بدس خوما من تحملتان كم أيوة بوشي يكتري تحملنا كان جيت أنا بيتوا لا ولاتي منا إيه ورنا وسنو ضليا كجيت أنا بيتوا بو يكتري أخزينن بو يكتري أتورينن بو يكتري ضليا شينن بو إرهابي يكتري أكن بو إسرح اللي يكتري سلبكن لأن جامع أم كتابة أبي بيتا شعر سار أبي بيتا علاج بو بشريات أم بشريات اللي لواري على صفا حفرة من النار يا أبي بربيتا وكو أوسو خزيب شتنا ودوزخي دنيا وقيامت يا أبي بقرتا أم قرآنا لأن جامع فناي بابا هموش تبا شويكي متوسط وعدل ببي زياد وكم إفراط وتفريط نية كلا طرفي قصد الأمور ذميم جاء إما وتأما أو مردبين أو شاشة جوانبين كبتو عن أم حقائق الديني أنا عكس كينو بو وقاو رجولك وبو بوذي وبو هندوس وبو خلق كاني تر نك بان تسنوني نك بربيني يكو نك تطرف وإرهاب أم قشري وتوكل بعزية دس بيكين أما إما مسؤولين لا إخوة أبي أو ديني زوج وانشان بدين من أعلم من بعد بعوق نماله موظف ووزير وبرلمانتار لشيون ومنصب وكرسي خوي أبي هركس الرحم بخوي وبملتك يبو دينه بكا دينك جوان ومعتدل أم ملتك كد ملتك معتدلة لم شرقا لملتك كد معتدل ترخوا خلقي نكدوا أقا خلقي تم تطرف بي إما أوتيه هين لقرم إسلامات دلصوزين بفتح إسلامي خا خو من مسلمان بود، خو من اسلام اند باورش گتو، خو من به خیر هنان اسلام اند گتو، خو من فی خوین و فرمیس من رسول پینای ام دینه. لبرو دین عزیز لامان. هر کسی که لدین بده، لو ملت ادا. هر کسی دشی دین و دشی ملت کیه، دشی خاک و خلق و خواست کانیتی. بوی ابی یکشد اما کوب کات و مسلمان کان. و جوازی رنگ و آلا و حزب و داین و توجهی سیاسی و فکری ایش و اسلام عزیزی همومان به تاجی سری همومان به بیبلی چاوی همومان به گلو میدالی بروکی همومان به اختلاف من لحرشتی که هبه لدین آنمان به ابی همو کس دین للای مقدس و پیروز به چون که هر کس دینی نبه جینی شینا به هر کس دینی نبه جینی جان جینی تالا جینی بتالا لبروا ابي ام لم يادي لدايك بنا بكين جسري مودت الرحمن نكين كيشو او بلا بدعته او بلا سنته او بلا اكري او بلا ناكري نخير بس جدل ام يكوش دعا كوتين بين زبلدان بين درددار ودغزان بين نخوشي ولا تكانو شاران بين سمرو غلطه غلطه جاري بو ملتكانو حكومتكان يتر خواهی بخاطی ناو پیر زکان خود من راضی که پیغمبری خود من راضی که یا ربی خواهی او کلوسان و گروسان من بپارزه یا ربی خواهی او پیر مرگ پانوانه که دفاع کن لحرز و ناموس من لسنور و لخاک من خواهی بیان پارزی یا ربی خواهی او تمام حکات او کلوسان او خاک او خلقه یا ربی خواهی پشتی بشکینی ناو خوینی خواهی بیگو زینی یا ربی خواهی او دفاع کن لملت بزبان بقلم بچک بسلاح بهر شوی خواهی دفاع لیبکی دفاع لسری لمالی لناموسی لجنی لایسی لذاهاتی لدین لقیامتی بکی خواهی بخاطر نو پر زکان چون لو مزگوتا کد کدوی نتوا آو هج لفردوسی علا لخزمتی خوشوی چاکمان کی تو اللهم آمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمین
1: با بیسرانی برزو خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نونوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگ یک با ایمان، دنگ یک با جیان، رادوی محراب.

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على

عبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنة

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

مهتدٍ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت على

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

لبثتم فابعثوا

وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

طاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك.

دون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

وما أظن الساعة قائمة

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي جير بكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك أمولات من باريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيت جرساي خوتو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب

باسی خم فرق کردن با آرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سلیم فینام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبت. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بدلي جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو، گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت، چون بدایک میانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنو نكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنو نكا جا دايكم هكبكي كردوا شوشيكي لدرهناو او آرقي

عراقی بشتی هل دمجیو دی گوشی ناو شوشکانیو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخواکی را چنیو فرموی او خریکی چیت ای دایکی سلیم دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام عراقی تو کودکی نوا فرموی پیکاوتا آفرین بو خود پیشوا مسلم گراویتیو برزن رون کرنو یک بوت گیشتنی زیاتر لن فرموده یا کامل فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا که دگن رادی تواتر او دا چسپینن که خو پیروز کردن و خو مفرق کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبران و پیوچکان کار رواو پسنده بمرجه او سرنکیشه بو هاول دانانو شرک بو خوا باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلق و پیروزی ورگرتن لی باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدینة بآنیتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها واتى أنسي كري مالك رزاي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يجي بياني دكرت اتر راجا كرانو او كيشكاني مدينة حاجتو دفركانيان بآوكا ودهينا بوي اوش بومفرقو پيروزي دستي پيادة کردن گلی جار بیانیان زور سردیش بو بلام لگل او شاهر دستی دا کرد بناو آوکه داو نا امیدی نکردنو دلی را دا گرتن پیشوا مسلم گراویتیو عن انس رضی الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل واتا أنس رزاي خويلي بيدالي بچاوي خوم پیغمبرم بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان ليدابو هر تلامويك بردبوا ياران ديان قوستوو دكوت ناودستي يكي كيانوا پيشوا مسلم گراويتيوا باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبر رحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال عن انس بن مالك رضی الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلی الله علیه و سلم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيت وبخزانا وتي لقند لقندكان دوربر مدينة إبراهيم كري پیغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كپیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دچوب ولي إمجد خزمتيا دچوين مردی داینکی ابراهیم سلامی خوایل سر به واتا باو کشیریکی آسنگر بو آسنگری دا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدچو جور و مالک پر بولدو کلو بشروک خانوکا قانگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دا گرتو تیر تیر ماشی دا کردو بانی دا کردو انجا دا گرای و کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منه ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبریتوا پیشوا مسلم گراویتیوا عن ابی هریره رضی الله عنه
أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدله أقرعي كري حابس شاوي لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري بيشوا علي ماجد كرد كاكش زايبو كري فاطمة كشيبو رزاي خوان لبه أقرعوتي دسامن دمنا لمهيا تا استا كسي عن ماجد كردوا. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: كسي رحمي نبي رحمي بينا كري. بيشوا مسلم جراويتيو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان. بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: أكركاني في غمر عليه الصلاة والسلام قيشتي نباسي قرياني في غمر عليه الصلاة والسلام گریانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گریانی چی هاوار هاوار و دنگ دنگ و بشیوی چی ناشرین نبوه. تا توانیویتی هولی داو دنگ برز نکاتو بگریان و تا توانیویتی فرمیس گوی لچاوان بیت خوار زمان تیایا بشدار نبی به هیشیوی گریانکانی زور بی یا بزهی بو ببرن بر یا ترساو لعومتکی یا لبر بیستنی آیتا پیروز و برزکانی قرآن پیروز بوا یا اوکو خوش شویستی و رزو گوری در برین با خواه سبحانه و تعالی یزیدی کوری میسره اوکو امام ابو نعیم لحلیه دیه نیم جدی پینج لاپرد و سوسی پینج و امام ابو داود دکتی بیزوه دیه نیم بر رقم چل افرمه البکاو من سبعتی اشیاء عادتا گریان به هوی حوشتوه حو هو کاره با گریان یا لخوشی ها گریت وکو ابو بکر گریه يا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی الصحبة و فرمی الصحبة فرمی من ادلا قلام لم سفر دا لم هجرتا فرمی بالا ابو بكر قريان يا لخ غمبار يا لترسا يا لرياباز يا لآزار يا لصباز قزار يا لترسان لبرخو مطرف كري عبد الله لباب شو عجارته فرمي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل هات ما خدمت بيغام صلى الله عليه وسلم زاي كان لدوا يوم نجم كرت براسي لنجك او ان دغريا غريانا كي جوم لا جيزي جيزي سرسني بو كو سون جيزي جيزي منزل بيت يعني ني هيش توز دنگ بس كات اخي هي واه لا نيز دنگ بس زكات هر هر ونيم لباو كرو كاكو جغريان وانا به شكبت حرف كبو حرف بيت كلمه كبو كلمه نيجكتي بيو بتالا ماكس جغريان يعني لوشك لوشك فرتني هر سریل عالم شیوانه ما اجیری بابا گریان و نابه همش اصولی خویه دانش من دان عایشه فرمی کانه یبی تو فیونادیه بلال بالاذان پیغمبر علی صلی الله و سلام شون یجی کرد ویت بلال دهاو ده فرمی پیغمبر خو همی آمدن ده فرمی شو قامت که اهات فرمی شون بخوال زور و جمله گریانی بولن او نیجه که بیانیه که اتکانی خواه خن یا بخواه کسی ل قرآن تیاب گاب راستی نه تو این آیات کان زور بقوته قصه بشر نه تقطع گریان بلند بخوا آیات کان زور زور بقوت بخوا آیات یک دو جربی خوان رو سه جربی خوان رو لبنا دینه اما کلامی خواه اما معجزه گوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما نوزولیانیه اما چی اما نکات گریان چیه کات گریان تو رحمت الله حسنی بسیار فرمی اگر زنی ایمان ما و عادل سیه کات بزن ایمان ما ویش دکات بستنی قرآن اگر تأثیری تیر کردی و ایمان ما ولجی خویدی هل بخيالت عنها هيتش لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله وكمام عثمان فرمي والله قد ظلمان باق بي قد بيزارنا بي لا تكاني خواه هرتيرنا بي لي هم خوي بيغمرة وعربة وباش لقصانة تيهجا سفري آسمانا كاني كردو تو سفري كيو كردو لقد رأى من آيات ربه الكبرى شون ناترسي شون خاوان هرشك نازاني چيه بهشتکی بینی و جهنمکی بینی و قاب قوسین یود نونن لیو نزیگ با تو هیچ ملکی جزان نزیگ نبا تو لبرو ام دزانی اعما هیچی ام قصانه و براستی بایخی و سنجی کلی چی ده بلا اموی بی آگه عربی نزانی چو زنی بزی حتی خواست چیز بگید علیم بوا گیدیم شو یکیم پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمی لمزگو تنده ایشو کارو باری ها بود دعای درنگ هاتو که هاتو هذا السجاقة بالك ودعي فرمي يا عائشة ذريني أتعبد لربي الليلة أقر رقم بي حزك ما مشهد قال خواه خواه مارم سبحانه وتعالى وتم الله يبي غنبري خواه من بيام خوش اللي يم نزيق بي ولا قال الله وشاوي خوت بيت خوش لا يمني شهر خوش چي بي خوش أب أفرمي دا سيكر بنيوش كرده لنيوش لك يا أفرمي فرمي اسكات أخواره بشايا ورده ورده هون هونات أخواره بخواه فرمي لا ركوعنا واستعوا لا سجودنا واستعوا لا حسننا واستعوا سركل من مبارشي ترك ريش مبارشي ترك جلكي ترك كرس لدانشين تحيات وسجدك شب خولكي بردمشي ترك حتى فرمي بلال لو ساتي هذا تي في غمري خويا سكاتي بانغ بسم بانغ سيكا في غمز ولا قري عليه الصلاة والسلام فرمي اي في غمري خويا بو شي قري اي خويا يقولوا مهربان لا مغنى كانت خوشنا ولا بيشينا ولا دواينا فرمي بلال افلا اكون عبدا شكورا باش اوهم النعمة قبل دراوبة من شي مروف نابي سباسي فالكم داستيا لقد انزل علي الليلة امشوا شنعاتك بذابزي وويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أي هاور بحال يوكسي وآياتانا بخوين توبيدي لنكات دعاتك كتاي سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أتادواي بوشي أواني يتفكرون في خلق السماوات والأرض ولين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار أي هاور بوكسي وآياتا خوين توبيدي لنكات وآديس تماشي وآسمانك تماشي سرزويك تماشي خوتك تماشي سوار دورك بيكر أمهم برنامج رجي والذكارية خوايشي قول الدائنة وبيهودنيا سبحانه وتعالى ابن مسعود فرمي الرجي شانوتي ابن مسعود ولو تنبالي في غمري خواه فرمي عدي قرآن بو بخير ما في غمري خواه أقرأ عليك وعليك أنزل من قرآن بو تبخير مو بو تذاب الزيوة فرمي آخر إني أحب أن أسمعه من غيري من حزكم لغيري خوام وبيبستم فرمي باش فرمي قرآن أبو خيان دولة سورة نساء وهتا آيات السلوية قيش موين فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة أي هاور بحالي وخلقاء للرجل قيامتا كهامي وستاون بيغنبر الشاية كان بصر بانك دكري أبوي ببيت الشاية لسر أمتك وتوج أي محمد ديانين دين تكن بالشاية بصر أمتك فرمي حسبك راوس فالنسي لكم عيناه تذريفان فرمي اسك بهون هن يتخار شكا او دزاني او شايت يشان قورية انجا بزيب او متك شهاديتو هجد صلاة شيئة لقيامة توجه المجامة دي انجا قليانا هي لترسي نار رحاتي كان وسقل دجوائي لكان ينرج قيامة براء فرمي لجنازي اقبوين في اغمر صلى الله عليه وسلم هاد فرمي ام قبر ابو شيو تيان فلان كس افرمي شنو برامبري بزان شيكا زور نزيق بو زور با سرنجا وستماشين او قوركي رواك فرمي لأخوي فرميسكي هذا ومن دف فرميسكي هذا ومن دق ليا حتى ريشي مبارشي تربو خولي قبلك تعزها لأن كان بو تربو تكتك إيش ما نتقسم عنا أكرد دعي رويتيا كدي فرمي يا إخواني لمثل هذا فاعدو برايانا بو آم رجا خوتان آم عدك إمام عثمان فرمي ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منها بخواه هل دي من يكن بني بلا جيان ما توقي نرنب وبيندي بينيني ناو غور أمر وفسيدك بتاعي تنيا اللي أبى جي أضري فري أضري كزنا يقول له تبرو قرنجك دائما سرداني غوركي زور القبور برا سرداني غورستان كان سرداني خوشكان كان أنا لسه مرجع تذكركم الموت بوي مردم تان بيل بينته فإنها تريق القلب ضم نرمكات تدمع العين في المسجد السعودي نتخور وتذكر الآخرة وقيامة ببير ديانته إنساني مسلمان ده بيزا جابر واسما شيء وشنش كاكا ويتر توصي سلامي عليك يلي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله يمر بما ويجت الدقين لا تال تبت ما بقيت له يا أخوة داما ذكر دوبي عم راسي آما ذكر دن في أنصان فرمي أكيسهم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا زيركترين جيرترين من الروكة سيئة لهمان زيادة بيري مردني هيا و لهمان زيادتر خواهي آمادة كردو بدواي مردن إسا قبلين كاكا نيم سعيتي توسلت حاضري وصيتا حاضرة هموشتا كانت طواع حسابك وصفرك بريكي أما برسالك همو دبيل أخو مانيك عبد الله كري عمري كري عاصق والأخوي لباشي غازي بيفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام شويشان أو آياتي خيان دواء ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس دعاكي بيغمر إبراهيم خوايا أو بيباورانا خلقاني شي زور يعني لخشتا بردو فمن تبعني فإنه مني أو إشون يقصكاني منك ولا منه ومن عصاني أو شي سربيشي منك فإنك غفور رحيم توزر مهربان وببزي لاشنا قصكي بيغمر عيسى إخوانه عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك خوايا قالوا أنا عذابهم يا عبدي خوتر وإن تغفر لهم قال ليش يا خوش بفينك أنت العزيز الحكيم خواياته دانا بتواني لسرها مشتر أنجا دستي برسك دور في غمر صلى الله عليه وسلم ها هدي فرمو اللهم أمتي أمتي أفرميت أقرياء أقرياء وهدي فرمو خوايا أمتكم خوايا أمتكم أما نقرياء بأمتكي أفرمي لها تا بوشو أخوائي ورد الجبريل نارد عليه السلام ولا يبيغامر برو بيبلي يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك برو بيبلي خمي نبي أوي أو بي خوشي إيمي واي بويك إن لقل أمتكي بلقنان نبي به الشيوي او خواه سر پشکی که لسر اوی نیوی امت که بچه تبهش دیان شفاعت رازی نبو بنیوی فرمی شفاعت فا اینها اعم و اکفا زورترو هموان دگریتو حمدالله کری عمل خوال اخوی لباش رازی بیا فرمی این کسفت الشمس و یومن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم روز جیره پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و سلم نیجی روز جیرانی بو کردین بشی نی رکوع و سجود إذا فهمي لنا من يرجعك يا دستي كده قديان لبرا يكسر أمام الليبس فرمي ربي ألم تعيدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم خدايا باليانا بيا ندام هتعمل لنا بيانا بمسزايان نادي ربي خوايا ألم تعيدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون أيتو باليانا بيا ندام أوان داوي لي بردن كلمة سزايان نادي خدايا او تائم داوي لي بردنا كان سزا من مدولي من خرب يا رب العالمين دعائك سلامي دا فرمي عشتي شي فرمي خوي غورا پارچي علي جهنم من ذكر دو اوا بينيم لترسي او اغرا او دعائي خنت وقريان امامي علي فرمي لغزاي بدرين شوقي شونه تاوي سياسه الشوار دا كسين حوال ما بيجي شتو كان هزار كز مشيك كان بهر پهلوان وزل بزكان يعني وبس شي تواوي جنگو هاتون با جنگ لگل ایمه علم صحرا شوالا که ایمه زور دورین لمدینه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام زور خمی بود چون که همه یکم روبا روبا نویه او شوش کم یک باران باری زور به من هلاک بود همون من خو من لیکو لقد رأیتنا و ما فینا الا نائم الا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه السلام و لای همون خو من لیکو دو نشکت و من دوبین لخفت و لترسو لا من دوبون و لهمویان إلا بيغمر النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح أو شو نخو بيغمر عليه الصلاة هل شو نيجي كردو قليا هل شو نيجي كردو قليا يفرمو خوايا نصرك التي وعدتني خوايا أو سركوتنيك بليانت بيدان بوبين الذي خوايا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض خوايا قال آم كوم الله ناوشني تنا فرسري لسر زبيا خوايا سر ما قبل سريانا هر نیجی شون نیجی کدو اگریا اگریا حتی بیانی بو دوهای وش که غزای بدر توابو حفته لمشتیشین اسیر کدام پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی ما ترون فی هؤلاء الاسرا ادی ورن رایوشتان پیکم چی بکن دم اسیرانا امام ابو بکر لهم کس برحمت البو فرمی پیغمبر اخوا هم بنو العمی والعشیرة وانا همی آمزا و خالوزا و خزم کس بکاری ایمان من پیام باشه که تو برای پاریش اندی ورگری و کوفیدیا، بوی هزوت وانه ایشش به بوی ایم و بلکه آوانش خواهید دیدیم با استادیان کوچین لذت داریش. پیغمبر علیه السلام فرمی عمر طولش. بسیار ولی علیه می پیغمبری خواه آمانه، ائمه الكفر و صنادیدها، آمانه سری همو کفر کانی اهل مکه و هر جربزه پالوانه هر دشمنانی خواه پیغمبر. تو عقیب با علی کبرایتی باید بیکوشه. فلان کسی خزمی من به پیشربان بیکوشم. هر یک من با اوی بی سلمینین لای خوا که ایم اون دخ ولا ابرا من لدلانی برام بر ولا من لدلانی برام بر دشمنانی خوا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعای رابوشون امامی ابو بکری پی باش بود. که چی بکد برا پاره چند لیوه گریو آزادیان که. هندشی دیل بدیل هندشی مثلا هر آزادی کرد بوی مسلمان به هندی چیشی با هندی منالانی مسلمانان فیل خند واری نوسین کن و هندی چی به برپار افرمی بیانی چوما و خزمتیان سیر کن پیغمبر علیه السلام لگل ابو بکر را دگرین ابو گرین خیره بایتون تیم گرین اگر بود حکارکی چی اگر ایزانم با بیزانم اگر نایزانم هل لگل تان دگریم لبریو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی ابکی للذی عرض على اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علی عذابهم أدنى من هذه الشجرة أم دارابني والله أس أخواتي مني كنشان دامكم شي ما كردوها مدية ورما يعني حفتا لبي باورانا كشتو حفتا ما لي أسي كردون لطولي أوي أمبارا ما لي ورقلتون لأحودا بهمان جمارا ما دية ورما يعني حفتاش شهيد بحفتاش برينالو فرمي بوا قد يمك صحابة كان أمشي عن لبيش فيقولوا آتي دابزان ما كان لنبينا أن يكون له أسرى بيغمر شون دا بأسير داني وبارا ورقلي تريدون عرض الدنيا يودا ثاني وسامانا شي دنيا بدأس بينا والله يريد الآخرة خدا دي وقيامتان باتي كواتر رأب وشون إمام عمر لو يدا فسان تربو ولو دواثي جوانا يشي لو أنا عباس إمامي بيغمر بدي بي كشتايا بيغمر صلى الله عليه وسلم عباس دي وبيغمر صالح قوري ويش فاهم هداية دان دون با أميرنا وشكان وبيغمر صالح ورك وبيك وبخوا صلحا كواتا أرحم أمتي بأمتي أبي بكر برحمتين كسيمن بأمتكم أبو بكر بلان أشدهم في دين الله عمر بيدا قريتين يعني لو كسياسة سلور بي كقرآن السنة سلور بي إمام عمر كل خطاب بلان نقرر سهل عمر بأبو بكر قررت العمر قال لهم يا رازي أنا زفرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لثماني شخص أبو ياندو أثر وفرمي خواي قرم نالشي في بخشي لما ريق قبطينا ينا إبراهيم زوري خوش دويس ثماني هجدس مانك تيبران همو جاري في غمر عليه الصلاة والسلام دشو لا ماشي ذكر بوني ذكر والله يتنى خوشك كان خوشك في غمر عليه الصلاة والسلام فمي بومبينو هنا أنا نخوش شهيد جرجي خان قيشت حالتي سلامر في غمر عليه الصلاة والسلام كريبا وشي كسيدي من عليك جيان ششاني سنة سختة في الميسك لتشاية تخوار عبد الرحمن فرمي توجي في غمر إخوة فمي عبد الرحمن أما رحمه بزي إخوايا في الميسك إن العين تدمع والقلب تحزن شاف الميسك در يجيد ضلج غنبارة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تنهى أوج ضلين كخواب بير رازية بلان براسي إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون يما بكوشي دعيت يا إبراهيم زؤ ضل قراني أنا زفرمي أقام لي أبو كاكشا كشي لك شكاني في غمر عليه الصلاة والسلام طبعا شوارك شيها وسياني وفاتي كدولة جياني خويا فاطمة الشجمان دواي بيغمر عليه الصلاة والسلام وم كلثوم يعني وفاتي كرت بيغمر عليه الصلاة والسلام هاد لقى الجنازة كيف ملسى قبرك داني اشتبو زور بيا قدي ابوك شكي كرت وفاتي كرت في المسك تساري هات اخوان وسامة فرمي زينب كشي بيغمر عليه الصلاة والسلام كشي شي هبو ناي أميمة بو بيغمر زوري خوش دويس عليه الصلاة والسلام كشي زايتي ماشي ذاك دو بباوشي انا حتى لن يجعل لباوشي اقرت كأسوى ركوع دانا أسوى سجود دانا لتحياتها داني جي هنا لباوشي دانا وني خوش ريس حالتي زور تيكسو ناردي بدوي باوشي فرمي بابا وكم بيدم كسن زور نخوش پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي برا بيبلا إن لله ما أخذ وله ما عطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أو إخوة دايوتي هي خويتي وشي ديبات ولي خويتي أو إيش بيبلا بأرام بقريو إن شاء الله شعوري بادر لخوابك دوای زینب خوی پی نجیلی چی چی تری ندو تی بله سوی نی خواهد دو علی بیب او کم بیب ولم که پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر ایشا علیه الصلاة والسلام فرمی که هات اومی میخست باوشی و عینش صدی من که جان ششانی بینی زور گرم بله صدوی فدم عد عینه هدو چای پر بله فرم مسکو هات خواهد سعدی کری عباد فرمی یا رسول الله اتبکی اول تنها عن البکا ای پیغمبر خواهد بینم تو دگرید اي خوته بيرسلوا تمجيان فما انما هي رحمه جعلها الله في قلوب عباده انفر مسكان الرحمه بزي خدايا خسيت ظليم ربكاني وانما يرحم الله من عباده الرحماء وتنها خوي يقولوا مهربان رحم بك ساناك كو بزيه لضليانه ابو هريره افرم في غمر صلى الله عليه وسلم لنا شيء ابواء السرداني غوريداي شيء كزور غريا أبو بكر عمر شون دعائي قريان زور بيجي شكا قريان لبروي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي دعوام كردو استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي دعوام كر خواهي قرر ريغان با دعوة دي خوشبوني بكم ريغي ندا دعوام كر ريغي سرداني كردنم بدات خواهي قرر ريغي دام بويا قريم كيشن پناك ريبوي ابن عمر فرمي سعدي كري عبادة سر كردي أوسا فيها معقول خاندان شي قوري شالي مدينه صحابي شي برزي في غمر عليه الصلاه والسلام نخوش كان خوش بو في غمر عليه الصلاه والسلام هات السلدان اللي قال عبد الرحمن يكون يعوفو ابن مسعود وسعد كره بالوخاص كهات جودا وسرن جدا براوته سعد فرمي قد قضي جاني سبارت وثيان لا يا رسول الله يستعد جاني تايب يا عمي أخو فبكى فلما رأى القوم بكاءه بكوا بس كذا قريان في غمى صلى الله عليه وسلم سؤال برحمة فرمي هم معركة كسير يعني في غمى قريان هم قريان دعي فرمي ألا تسمعون آية جوثان لين يكا أن الله لا يعذب بدمع العين خوام رفس زانا ذا لسرغ فرمي اسكا كان يتشاوي ولا بحزن القلب سزاي ناذا لسغم باردلي ولكن يعذب بهذا أو يرحم خواي قولا الرحمة بزي خوي وسزاي خوي بهوي زمانه وإن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه بجورا قرياني شيخ خزمان مردوك السزا ورقدي لقبره يعني سزاك هندك دفر من سزاي شي نفسية كأو دبيني ليوتو زور بشوقي بوي دقريت أو يدلي بربي وقديت لبروا بو مردو ما قريه زور حتى سيارو الإجازة بيدراوا إذا ما قد جاجا بيلت كيوتو أنا سفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام مفرزكي سباكي كنار دي بو تبوك لدواجار هوالي جان بمسلمانان فرمي إستا زيت آلاكي هل قرتو جنگا ودعي الشهيد أنجا جعفر آلاكي هل قرتو جنگا دعي ترسعي الشهيد أنجا عبد الله كوري الرواحة آلاكي هل قرت جنجا أنجا دوات الشهيد أنجا فرمي خالد كوري وليد آلاكي هل قرت بي أوي كسبي بلي ففتح على الله خواهي قوريا كرد يهو كاري أوي كسر كون بس دجمنا نفزبر يعني ليبدن ورزقاري جبنو تاشق شيشي بسباي مسلمان أكرت آخر جار فرمي ما يصرهم أنهم عندنا اوان استپیان خوژنی لایم بن شکوان لباشتا زور خوش حالن بو کی خو فرحین بما اتاهم الله من فضله زور دل خوشن لای حزنا کم گرانو دنیا زاد شکل دا گریان ابن مسعود فرمی کاتی ک زید کور حارثه باو شی اسامه شهید بو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم زو حزه اسامه بین شکل اسامه رش پیست باو شی سپی پیست دای شی ک ام ایمن اس رش پیست باش الشهيد بحزك هذه بني أفلم فلم يأته ثم جاءه بعد ذلك فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه فبكى هرنها ودوائك في عمر عسلم شاوري بهذا بردمي وسطها كتما شيء أسامي كرت أفلم من دفر من أسكات أخوار وبشاري قريا كما باش يسا شهيد تعزيزي باش نابينته كاتي قريانا كي كميك هواش بو فرمي لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا آي أسامة درنج هاتي تلاي يما وكهاتي شي طاو يما دغم باركت أو رجت يبري فلما كان الغد جاءه فلما رآه مقبلا قال بس بين يشكا آوى بني وشي وشانه أسامة وادي بوليتو أفرمي او دوینه دشمن ها بخوام روح دشمن دیتو دست که دو بگیریانی چی زار چکه باو چی با کوری پیغمبر اشیا لمنالیه ولی مالی پیغمبر اگه وره با زیدی کوری حریفه پیانو زیدی کوری محمد لدزدانی زید آسان نیه به طیبت کورا کشی ببینی آوا که کسی نیه ایلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و کبا پیری چی وای دنشی من دن عائشه فرمی عثمانی کوری مدعون برای شیری پیغمبر بود صلی اللہ علیہ وسلم زوری خوش است کاتی که هجرتی آن که لدوی سیمان و تا لدوی تاوبونی غذای بدر که گرایا و توشی نخوشی گاتو حالا که زور نخوش بود پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم هات که سرن جیده لفت ساتی او هات جورو چای ابلا بود یعنی تس ساتی در سونی جیانه جان چشا افرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هدو چایو دا پوش چایو نوخان فرمی است که با خور لچایو دا هات خوار انجا ما شیخ زوی خور شویست عثمانی کلی مبر حتی کناشتی شی برده چی لای سری و دانا فرمی لیعرف به قبر اخی و ادفن الیه من مات من اهلی بای ام برده لای سری و دانیم بای گوری امبرایمی پی بناس موکه هات مصردانی و دوامیش بوی اگر خزمان نامد لپناه اما حزکم لرابی نشم داشی من دانا عیشا فرمی لغزای بدر اکاتی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بریاری دا که اسیرکان فیدیو پاریان لیورجیلی لبرانبر آزاد کردنیان دا یکی لأسیرکان ابی العاصی کلی ربیعه چی ابی العاص؟ زاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردی زینب زینب کشگوری پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم اسیره ابي العاصي كل الربيع دايشي ناوي هاليك شي خويلدة كواتا شي زينبة برزاتي ميردكي برزاتي بلا مر كافر ومسلمان نبو يشتهل مكة معه هجرت شي نكل لبي براي شهات برا باري شي هنا تواوي ناكرت زينب في خزانية كشي في غمر صلى الله عليه وسلم ملوان كيك خدیجه دایکی پیدا بود لشوی گواست نویده کرده بیا دیاری ملوانکه ایش آلتم چکم اکچه گوره ایتی یکم زهرتی شوکاو ایتر که هاد براکی بیتی پیغمه ای خواه هینا ما بو ازاد کدنیه بالعاصی کلی ربیع که دسترکی کرده و ملوانکه که درکو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم خواه پی نجیره خدیجه زور خوشه است. او ساعتی بگید که با تو که خدیجه بسنه دل خوشیه او ملوان که پیشکش بام کسی کرد. افرمی زور زورت بیت عقل بود. فرق لها رقت شدیده. دعایش فرمی این رأیتم ان تطلق لها اسیرها و ترد الذي و ترد و ترد عليها الذي لها فعلت. لنا خوتان الرایوش کن اگر پیتان باشه اسیره کی با بردن و املوان که و پارشی با بنیرن و تیان بسر چاوی پیغمبری خواه تو چیت پی باشی مواد فرمی بلان با ابو العاص بی ابو العاص وره ابی بالینم پی بی باو شرط رازین که تو آزاد کن چوی تو مکه ابی زینب با بنیری ها نبیلی تو بیت با تو شیعو نی بالینی داوتی بسر چاو گیش مو مکه بسر سر زينب بر رز احترام وإن يرمو بولات بس هذا دعوة إخوات أبو العاص بمشي ويت فيها باريس شاف صار لسر كفر دور بولا زينب هلا لا مكة درجة جاري شان سر كردي قافلة يشي بتشوبو وتجارة دسو مفرزي يشي بيغمر صلى الله عليه وسلم هل يعني كتايا سر قافلة كي أم رايكرت اوی اسیکر اسیکر اوی کجا کجا بلند دست یعنی بسر همو قافله که اگرد هم یعنی هنه برو مدینه ابو العاص لو صحرا نیزه این شکر بوی وصله تا شد تاریک بویش بدزی و هاتو با مدینه هات چه بوشو به حوال پرسیتی که زینه بی خزانی لست چوه چو به واشی خوی کلتی زینه به هاتون پنام با زینب ايش قصينا كرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش نواجیه کرد لدواء ويش قصي كرد من زینب ايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم ابو العاصي كل ربيع هات و پناي پيه هنا ومن پنام داو پیغمبر صلى الله عليه وسلم من اسای جوتان لیه بو قصيه بخواه من اسای جمله يعني هل اقام لین یک کرده چواتو کو سيان الله يمج اسای جمع لیه بو پیغمبر يخو عادت مسلمانان اجواه هر کس پناي دایت تواب پناي یک کس پناي هموانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبو العاصي بيني تي والله يا پیغمبر اخوا من امي مسلمان بلا والله يا ميشي پاري اخوا مني پاري خلقي اسلام النار بسمو بو مكاش كوزن بخوا خير تا نگا پاركان او الا من تان بردو بمنو با بي مو بي مو ده صاحب يا پیغمبر عليه الصلاه والسلام همي بو بجرنا همي ان بو جرايا شو مكه شايت ماني هنا خو شو دو مسلمان بو هاتو بو مدينه هجرتي كرت دوای 6 سال پیغمبر علیه الصلاة والسلام رد زینب بالنکاح الاول ما را کردنی نوی پیویز نبو فرمی ایسایی ترجنی خواه تو حلالی خواه تو ربونی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لچن موقفی کشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تو ربو دايش من دانا فرمي من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله قد لجيان يعني لبرخوي تورنا بو بيغمر صلى الله عليه وسلم جيانت بيبا يقصد بيبو تعرفنا ديقر تايا بل هركاتي بلان برخواشتي بكرايا بلان بر عينكشتي بكرايا بيغمر عليه الصلاة والسلام تورأو تورابوني پیغمبري صلى الله عليه وسلم هاور هاور و سنور بزاندن و دست دیور شاندن و زبر گیاندن ببرانبر و خوشیت کردن و اما تورینی امانا اوانا بو او پر تورابونه که دمشای سوره بو توزه دنگی برزکده یعن دجار دجوری پیوز دنگی برزکده لو زیادر نبو اما تورابی نشین لیه دین و چی و چی و اللہ کواتعالی تورابوین تورابون ما نابین یعنی اما تورابون زاین بخور عنا گریان زاین نيش زين في غمر عليه الصلاة والسلام دوايك الدعاء كان أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا يا ربي إخويا قصي حق جيجيك لسر زمانم لكاتي توربون ما لكاتي آسايا ويقصي أنك مكناب جيبت عبد الله يكري عمر يفرمي من في غمر عليه الصلاة والسلام هذا الشيء بفرمو آيات دم نوسية وحديثة كان دواي هندي لخزمان ما متي عن كعكة وفي غمر يجدك وتايا مروفة هم قصي إلى دم يدث الدر لتوربونا لآسايا شون دي نسي فمال عباس مرس هاد بلاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فمي پیغمبر إخوة من اسم حديث كان يتوب نسمه هاد يخزمان ما نوايان ود شب كم فمي بنوسه اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق سيان بو إجاني مني بدا استق سيحقنا باللمدة مننا يتدلو لتوربون لكاتي آسايش ابن مسعود فرمي روجي شان پیاوكا وتي پیغمبر إخوة فلو قركي إيما أم بياو الدانا وبإمام مزقوتك إيما بخوا منها مجار إني لا أتأخر عن الصلاة دس أنا مزور إبي دس إيما إتقي عسكي مور قرتوه لكاتي كاد خم تأخير كام بو إيش كانوا في رياكم كديم أنجا أزام نيجك أو شني ماو شني نماو في غمار صلى الله عليه وسلم فما رأيت في موعظة أشد غضبا منهم من يومئذ نم بني ولا جامع وشي ويتو الربيض أو إمامي بانكرت فرمي أيها الناس إن منكم منفرين كل هذا أنا خلق لو دين الراواني هذا أنا خلق لو دين سهر دكاتوا فمن صلى بالناس فليخفف كل هذا سي إمام بان يرجعك آسان بيبو خلق قران نبيت سن كفين فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ويدا دواتا ويا بيتوانايا بصالة شوى نخوشة باليتي إيشوكاري هي ويس اسماني كريم أبي العاص كفي عنصم كردي بإمام فرمي اقتدي بصلاة أضعفهم شي عن نيرجكي آسائية تقريبا وكو أو نيرجي عن بوكا دريجي ما كره لسجي يسيروا ولا تعسيروا فرمي آساني كانوا قراني مكا پیغمبر علیه الصلاة والسلام كان إذا أمرهم دايش من ذا فرمي أمرهم بالأعمال ما يطيقون أي فرموا وابكن وابكن أو كرت وانا أنا أما إيش بكم يعني زين ده جامع نشي پیغمبر يعني آخر إن لسنا كهيئتك يا رسول الله أي پیغمبر خوش تعسانا من پیغمبر يا خوي ما كنت وانا خو عفوك تو خاله هم قلنا هيك سرتاو كتايت خوش بوا أنا استيعظب توزت دلقرانا ودم شاي سورب وتوزت توربوني بيو ديالبو أي فرموا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا من لها متان الأخوات السلام من لها متان زانات السلام شتك تان بيد الأم أوجه بزيكا من يجوكو إيهم جنيج دهينا بروجوج دبم دشيشكينا دشقوم شون يجيش دكم فمن رغب عن سنتي فليس مني أما أنني تديني منه هشك سي آوانك يعني زيادة ريبك لمني شكي إيشك بريال دابو جنين إيشك بريال دابو شغل نخبه ليرة بدوا إيشك بريال دابو إيتل ليرة بدوا هم روجي بروجوبي ودين سخوتان قرانك إن فيكم قوما يتعبدون ويدأبون كساني كان لنا وإيوا زور بايغ بعبادة ددان زور خوان ما عندو كان دقنا آستي سرسام بخوان زور واجه كان خلق سرسام ببيان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لأنجام الشاب هو عبادة زور يكيوا أو اندل سرسامة عجبي توشبه بيدينة بيت خوي بلي بأولياء حمو خلق كافرك على بس من إتيام مسلمان بهوي وخوشي كافر بيو خوشي لدين درجت وكو شوان تيلا نشان دا داو دي بيشي ودر رات در خواهي قولي مهربان هاو كار من بيبو همو خير يا پنادر من بيبو همو شلو خرابه خواهي قولي عقبت من خير كا دار روش من پرشن دار كا باش من بنسيب كا خواهي قولي مهربان هاو كار من بيبو عبادتي زياتر چاكي زياتر اشنابوني زياتر ناسيني زياتر من بو خواهي خواهي من سبحانه وتعالى بو قرآن پيروزكي خواهي من بو پیغمبر گوركي خواهي من عليه الصلاة والسلام بو صحابة مريزكاني خواهي من بو پیاو گوركاني خواهي من بو عينكي خواهي من بگشتي يا ربي خواهي فردوس من بري و لهم و سزاكاني دنيا و ناو گورو قيامة پارس رامك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاودم مردمی ازام حق ناست.

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم.

0: راديو محراب دنجيك بوغاندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: لمانجي لدايقوني بيشوي مروفاتيو رابري خواناسان محمد صلى الله عليه وسلم راديو محراب باقيك لبرنامج تايبت بيشكش بيسراني دكات برنامج قلاوي سرمور. قلاوي سرمور دياري راديو محرابة بو شيداياني جياني محمد هلبجاردي خوايو فخري كائنات صلى الله عليه وسلم لبرنامج قلاوي سرمور دا سربوردكي خيرا بلا بركاني جياني دوائن بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دكين. قلاوي سرمور لنسيني صفي الرحمن مبارك فوري بكردي كردني بكر حمصديق خويندنوي ما مصطى نصر الدين. برنامه گلاوی سرمور همون روزی که مانجی مولود کاتجمیر چوارو سی خلق پیشکشتن دکرید.

بخير هاتي خيرت هاني خيرت اي باراني بيابان وتساوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشويستي هموماني

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عليك يا سيدنا يا

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

Mm-mm.

0: برنامه پیامی نور. پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته. بررس دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حمد سنا بخوي پروردگار كبكرم لطف خوي لم رجگارا پرل جنجالي دنیا و سیاست و مادیاتا کمکی امی کردوه لجیر سیبر و نوری باس و یادی خوی و پیغمبرکی لما لپیروزی خواه کوبینوه کمجدو بزگینی تان ادمه پیش اوی برو مناو او بابتی کبوم آماده کردون ام کورو مجلسانا کورو مجلسی ملائکو فرشتکانی خواه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. پیغمبر اخوا فرمي إلا أوكر مجلسان ملائكة وفرشتي اخوا شوار دوريان أدا ورحمة مهربان اخوا أرجب بسريانا چون إما باسو ياد اخوا پیغمبر أكين خواي پرود قارش لملأ ملائكة وفرشتكانا باسو ياد إما أكين. امام دارمی بمان اگیرت ولا ابن سیرین افرمیت شما مزگوت دو حلقم بینی حلقه یک قصاص یک چیروکی اگیرای و بو خلق حلقه یکی تریش حمیدی کری عبد الرحمن حمیدی حلقی وعظ و آموشگاری و زانستی دامد راندبو زانستی ابخشی و آموشگاری خلقی اکن لدلی خوما دو دل بمبرم لکام حلق دانشتم ماندو بملتاو ماندوتيا خوم پيا كوت خوا نوچكيا گرتمي لخوا پيا نوتم اي محمدي كريسيرين دو ضلي نازاني برويتا كام مجلس ملائكة وفرشتي خوانا بيني داباريون اگر حزأكي اريتوك مكان جبريل من حميد حزأكي تاوكو شوينكي جبرائيل تبيشان دم لكيو دانشتوا تون لاي راسي حميدي كري عبد الرحماني گرتوا برابر رزاكانو يكيك لو صفة قورو نعمة برزانيك خواي پروردگار داية تبالي پیغمران عليهم الصلاة والسلام بريتيا لا نعمته صفة علم خواي پروردگار لچيروكي حضرت آدم همومان بستومانا وعلم آدم الأسماء كلها بهوي صفة علم و ملائكة وفرشتكان إقراراً كدبا قوري حضرة آدم وإنسان وسجدي ريزو قوري وبرا قوري نبو حضرة آدم برد وخواي پرود قال لباس حضرة عيسى كري مريم أفرمي ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل خواي پرود قال كتاب حكمتي في الأكالة قال توراة وإنجيل ولباس حضرة ولباسي حضرتي يوسف حضرتي يوسف سباس إخواءك وعلمتني من تأويل الأحاديث أمهم نعمتانك صفتي علمك أخوة داية يبالي بيغمران تماشاكين دياري كراوة علم الأسماء يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل خواهي بالبرقات دياري كدوا وعلمكي حضرتي يوسفش علمتني من تأويل الأحاديث زانستي پرجين كردني خوت فير كردوم اللهم خواي پروردگار كاتك باسي علمي پیغمبر أكا عليه الصلاة والسلام بشيويكي قشقير باسي زانستي پیغمبر أكا عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يما كتاب حكمت من داوبت وكتاب بريتيلا قرآن حكمتكش إمام شافعي أفرمي بريتي إلا سنتي بيغمر عليه الصلاة والسلام سنك سنتك بيغمر شهر بدابزيني وحيا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هندك يا نبي أم آية تفسيرك تحريف كان بلين خوي پرورگار باسي قرآنك تنها قرآن بوحي دابزي ونخير اگر خوي پرورگار ما بستي قرآن بوايا اي فرمو ما يتلو عن الهوى نطق عم ترى لويك قرآن بياخد فرمودو فرمودو فرمايشتي خوي بيه ولا باسي حذتي عيسى شاك آياتك استاخ من مانا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل لناو بيغمرانا خوي پرورگار حذتي عيسى جا كردو توا جقال التوراة وإنجيل كتاب وحكميشي فير كدوا بو حذتي عيسى شنك لآخر زمانا حذتي عيسى داء بزي لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا أبيت حاكميك عدل عمل بكتاب وبسنتي في غمرك صلى الله عليه وسلم بو يا خواي بالورقار جقال التوراة والإنجيل أو حكمة كتابيك فير في غمرك الدواء عليه الصلاة والسلام وعد بليني داوى كفيري حذتي عيسى شبكة ما لم تكن تعلم ما للغي عربية الفاظ عمومة أو شتيكتو نتزاني وبيشتر وكان فضل الله عليك عظيما علماء كان أفرمون أما بلغي لسر أوي كخواي برود أو علمي كخواي برود قار دايتي ببي غمر خلاصي علمهم وبيغمران خوالا بيغمرا كوي كردوتا وعليه الصلاة والسلام وهروها لا حديث يكاكا إمام بخاري ومسلم روايتي أكن لأنسي كري مالك أفرميه أن النبي سألوه حتى أحفوه بالمسألة رجع بيغمري خوا زوريا ما عندو كتب سؤال كتب بحماسته ورابري وتشوى سر من بر روي لها ولا كان يكد فرمي لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم كي برسيارك تان هي بيكن برسيارم لهر شيك لي بكن بوتان رون أكم شيء نكيري لسياق نهي أوش في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بشويك قشتيو عام باسي كردوا ني فرموا سوشيك تان بودرخم إلا بينته لكم أنا سي كري مالك أفرمي سلام داخل استبو آواها با لا تشاو تماشاي توار دور وراسو شبي خم أكد تماشا أكم ها ولكاني في غمر هر هميان لتاو هيبتي في غمر عليه الصلاة والسلام ساميا لين يشتوا وهميان هون هون فرميز بتشاو أنا ديت أخوار حذت عمري كل خطاب خلصايا سربي وتي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا هم من رازين بويكا خواي پرودگار الله معبود خوا مانا وإسلام دين مانا وبيغمبري خوا عليه الصلاة محمد بيغمبر مانا عليه الصلاة والسلام زانستيتي علمي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لتن رويا كويا يكميني أهل خواي پرودگار قرآن أسرار قرآن بخشي وبيغمبر عليه الصلاة والسلام علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانك قرآن أهات بو بيغمبري خواه بيغمبري خواه بلي أكد نبادا لوقتي خويا لبرينكا خواي پرودگار بيغمبري دلنيا كدوكا بلمكا إما خمان كفيلي أوين قرآن لسيني مباركي تواب باريزين وهروها بيان أسرار كان قرآنش أشنات كن با هموني هيني وأسرار كاني قرآن أأم قرآني كما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء رم كرنويت يا لبو همشت أسرار قرآن كبي غمري خو عليه الصلاة والسلام أسرار دنك دنك آية سورة كان خوي پرودگار أشناي كدو بي ياسين ضلي قرآن سورة تبارك هركسي كمو شوي بيخويني خواي پروردگار لعذاب قبر اي پاريز سورة الدخان هر کس ایک همو شوه بخوينه باتا مغفورا له خلاص الى خو خوال همو گناه کاني خوش بو آخری سورة بقره هر کس ایک بخوينه شیطان روناکاتا او مالا سورة كهف هر کس ایک روزاني جمعه بخوينه و بردوام بلا سري خواي پروردگار لفتنه دجال اي پاريز ام همو اسرارانه تایبت مندی هر آیتیک هر سورتیک خوای پروردگار به پیغمبری راگیاندوا صلی الله علیه و سلم و پیغمبری صلی الله علیه و سلم بشکیل بو امرون کدوتو دوهمینیان خوای پروردگار پیغمبری آشنا کدوا ببشت لغیبیات عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول كملش كجهاني غيبه خوي پروردگار پیغمبري لي اگادار كدو تو و پیغمبري خواش هني كي لبو امر كدو هل جهاني ملأ الاعلى عرش ملائكه فرشتكانو وهروها لا رجع عند برد صراط حشر حساب كتاب ميزان امانه هر همی جهانی غیب و پنهانیه خوای پروردگار پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم پی آشنا کتو لحدیث یکا که امام بخاری بمان اگره توا لا عمری کری خطاب افرمی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام چو سر منبر فاخبرنا عن بدء الخلق سرتاي دروس بوني ام گردونا ليه ودسي بيك حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حتى وكو بهشت كان تونا بهشت وهر وها دوزخ كان تونا دوزخ پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لحديث كتراك امام مسلم روايتي اكالا عمرو كري اخطب انصاري افرمي پیغمبر اخوا نجي بياني بو كدن شو سر منبر آمشگاری بو کدین حتا نیو رو پاشان نیو رو چو سر منبر آمشگاری بو کدین حتا نوجی عصری کدو پاشان چو سر منبر آمشگاری کردین حتا غربت الشمس حتا وکو روح الاواب فا اخبرنا بما هو کائن الى يوم القیامة حتا روح قیامت شر کائن الى يوم القیامة حتا روح قیامت شر ادا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هر همی ایمیل

0: خوای پروردگار یەکێکی تر لەو بەڵگانەی کە بەڵگەیە لەسەر فراوانی زانستی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام پێغەمبەری خوا خوای پروردگار چەنەها جار ئاشنای کردووەتەوە لە خەتەری دڵەکان وا بیسەی کوڕی مەعبەدە فەرمێ لە دڵی خۆما وتم وەڵڵاهی ئێستا ئەچمە خزمەتی پێغەمبەری خوا پرسیاری هەرچی چاکە و خراپە هەیە لێ یەکەم فەرمێ چوومە خزمەتی پێغەمبەر پێغەمبەری خوا فەرمێ ئەی وا بیسە وەرە نزیک بەرەوە پێت بڵێم بۆچی هاتوویت بۆچی پرسیاری هاتوویت تا جوابیشت بدەمەوە وتم بەڵێ یا ڕەسوڵ ئەڵڵا فەرمی هاتی پرسیاری چاکەم لێ ئەکەی پرسیاری خراپەم لێ ئەکەی یا وا بیسە ئیستەفتی نەفسەک چاكه نفسي خد فتوات بو اداء البر مطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب والاثم ما حاك في صدرك وان افتاك الناس وافتوك چاكه اوتاني كدلت بي اسود ومرتاحه خرابش اوتاني كدودلي اگر خلقش فتوا بو بدا بو بشد عيني روحو داروني خد نامرتاح اسودني بي وهروها یەکی تر لەو بەڵگانەی کە بەڵگەیە لەسەر فراوانی زانستی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام ئیمامی تەبارانی ڕیوایەتی ئەکا لە ئەبی دەردا کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام تەرەکەنا ڕەسوڵ الله وما فی السماء طائر یطیر بجناحیه الا ذکر لنا منه علما هەرچی پەلەوەرێک بە ئاسمانە بفڕێ الا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام علم و زانستێکی فێری ئێمە کردو حديث يكن بو روايات بو باسكت دن كابو يعلا بو من رواياتك على محمد كريم من كدير كلا سدمي حضرت عمر كري خطاوة كل نما حضرت عمر بسياري كلي كد وتيان كل ما نبيني و زور بيتاقد بو حضرت عمر باشان بيايك لا يمن وهات مشتيا كلي لبردمي حضرت عمر ادانا حضرت عمر الله اكبر كدو روخوشي هات بناو چاوانيا وتيان اي عمر ام بيتاقد يتشيبو كل تشيبو واتوني قران بو بي پیغم فرمی لە پیغەمبەری خوام بیستووە کە خوای پەروەردگار نزیکەی هەزار گەل و نەتەوەی دروست کردووە وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم و پیغەمبەری خوا ئاگاداری کردین کە یەکەم گەل و نەتەوەیەک کە خوا لە ناوی ئەبا کولەیە کاتێک کە کولە لە ناو چوو وەکو دەنکەی تەسبیح کاتێک دەزووەکە بڕا چۆن دنکەکانی تر هەمی لە دوایە دێن ئاوەها لە ناوچوونی گەل و نەتەوەکانی تر هەر هەمی بە دوایە دێن بۆیە کە کلە نەما ترسی ئەوەم لێ نوست پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام وردەکاری بەرام سەبارەت بە جیهانی زیندەوەرەکان و حەیوانات و پەلەوەرەکان داوە بە پێغەمبەر سەحابە و هاوڵانی هاوڵەکانی باشە ئەم پێغەمبەر عەزیمە کە خوای پەروەردگار ئەم زانستە فراوانەی پێبەخشیوە ئایا مومکینە بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام کە لە ناو جەزیرەی عەرەبی و لە ناو دارخورما و لەو ژینگا پێغەمبەری خوا ژیانی بەسەر بردبێ و گەورە بوو بێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة و سەلام نەزانێ دارخورما ئەگەر تەلقیح نەکرێ و مۆتربە نەکرێ ئەم دارخورما بەر ناگرێ و سەمەری نابێ ئەی چی ئەکەین لەو حەدیسەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە لە صحیحی مسلیما هاتووە کە پێغەمبەری خوا تێپەڕی بەلای کۆمەڵی لە هاوڵەکان مۆتربەی خورمایان ئەکرد نێرومەیان لە یەک ئەدا پێغەمبەری خوا فەرمی بۆچی وا ئەکەن وتیان یا ڕەسوڵ الله ئەگەر وانەکەین بەر ناگرێ شین نابێ سەمەری نابێ پێغەمبەری خوا فەرمی لەو لەم تەفعلوا لەصەلح ئەگەر وایشنەکەن هەر سەمەری دەبێ ئینشاءاللە سەحابەکانی پێغەمبەر لەسەر فەرموودەکەی پێغەمبەر وازیان لە مۆتربەکردن هێنا بۆ ساڵی دواییتر فەخەرەجە شیسەن ئەوەی کە پێغەمبەری خوا فەرمی مۆتربەی نەکەن هەمووی پوچ دەرچوو هیچی شین نەبوو هیچی سەمەری نەبوو صحابەکان چون لای پێغەمبەری خوا پێغەمبەری خوا فەرمی من پێغەمبەری خوام هەرچیم سەبارەت بە دینەکەتان وت وەریگرن ئەمە کەیتر ئێوە خۆتان بڕۆن دنیای خۆتان چۆن ئەزانن ئەنتم ئەعلەمو بئموری دنیاکم هەندێک کەس ئەم حەدیسە ئەکەنە بەڵگە ئەڵێن ئەو نیە پێغەمبەری خوا هەڵەی کردووە نەی پێکاوە شتی نەزانیوە اونی پیغمبری خوا دنیا اسپار دو بخمان برون بکیف خوتن خوتن اذانن کاروبار جان دنیا ببن بریوا اونی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دو چاری هلبوا ام دستواجب ادبان ادن پالی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لراستی دا ام بیرو بوچونش چه نگیشتن لفرمودکی پیغمبر و لمبستکی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیش اوی ما بستکی پیغمبری خواه رون کمو یک دو حدیثتان بو باس اکم که هاویانی امنون ام فرموده یه لگل باس کردنی ام دو فرموده ما بستکی منش رون ابیتوا لرافه کردنو شی کردنوی ام فرموده یه پیغمبر علیه الصلاة والسلام که هندک ناحالی ای کن بلگو دستواجی هلا کردن ادن پالی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لمسند امام احمد ابو رافع هاولي بيغمرة وما نقريتوه امامي احمد ام حق يسلم مستندك يا روايات افرمي بيغمبر اخوة دعوت كرا بو حيوانك كارولا برخيك كان بو بيغمبر اخوة كشتوه وبيان برجان منش لخزمتي بيغمرة رويشتي بيغمبر اخوة حذي لبالي حيوان بو فرمي اي ابو ذراع اي ابو رافع ناولني الذراع دسيكي او حيوانا بدري أفرمي منش دسيكم راكي شاو خصم بردمي بيغمبري إخوة باشان بيغمبري إخوة فرمي أي أبا رافع ناولني الذراع دسيكي تريشم بدري فرمي منش دسيكي ترم خصم بردمي بيغمبري إخوة بجاري سيهم فرمي أي أبو رافع ناولني الذراع دسيكي ترم بدري أبو رافع لما بسكي بيغمبر تيدا قيشت يا رسول الله هل للشاة إلا ذراعان باشا مروا بزنو جسك لدو بال زاتري هي دو بالي هبو هر دو بالكم خسبر دميتو لأبو الرافع وهاي كبيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم غافلة لويك أما يك حيوان ودو بالي بو يروي لأبو الرافع أكر فرمي أي أبو الرافع لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت بها اگر رخنت نگر تايا و بيدن بوي تايا چن يك داوي بالم بكر دايا خوا بالي درست اكر دو هر بالت رائك يشاو تواو نابو پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام ابو رافع اگر تسلمي پیغمبر بوايا لثر سبيلي معجزة پیغمبر اخوا فمي داوي دا بالشم بكر دايا هر بال خواه تعالى درستي اكر دو حتى داوام بكر دايا أخوة قصي مني نأشك بلام كاتي كتو تسنيمي بيغمر نبوي اشتكت ليك دايا وبا بيوري أسبابه هو كارا ما ديو دنيا يكان اتر او وقت أخوي پرودگار معجزة كان محل يكي نيا كأخوي پرودگار او إكرام و إتحاف و معجزة و ريز ليه قرتنا ببوني بيغمر وصلى الله عليه وسلم لتوي بقريه ما بس كي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتك كفرمي لو لم تفعلوا لصلح أجر متربشين كان هرشين أبي ما بس كي أوبه كخالقي همشتك هر خواي شايك ناب تركيا دمارك ناجولي بنجيك حناك يتحرك إلا ببي قدرته درس كدني إخوان أبي ملام إيه ما تشونك جاري وهي ببوني ألفت قرتن مان با هو كارو أسباب الدنيا يكان دا صلاة إخوانا لبير أتشي أو خوينو وأذانين أو كتين يتمان أشكيني نانا خوينو وأذانين نانا كتين يتمان أشكيني وأذانين جنوب رقا كسر ما يتي كمان أشكيني وأذانين لق حقيقة أوي كبرسيتي وتينيتي إما أشكيني أوي شفاي إما أدا أوي كسر ما وقرما لكول إما كاتو تنها أخواي ما نهمي أسباب هو كارن في غمبر إخوة ويستي لو أسباب دوري عن خاتو تيان بغياني اگر ايوه تسليمي پیغمبر بن خواهي پرورگار لثر سبيلي معجزة او دارانتان بوشين اكا و بو سمردار اكا ببي اسباب بلام صحابة كان وكو ابو رافع اشتكيان بستا ويان زاني پیغمبر اخواه وكو تجربه اكي دنیاي اما علي نك وكو پیغمبر اخواه و پیغمبر اخواه عليه الصلاة والسلام خواهي پرورگار لثر سبيلي معجزة رويدار لثر دسي أينا في غمبر إخوة علمي أولين وآخرين علمي بلور وحيوانات ما هو كائن إلى يوم القيامة خواه مي بيشاني بيغمر بدا لحديثك صحيح مسلم هاتوا بيغمر أفرمي إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها أمسل زمية أم دنياي آوها خصوة برشاوي من مشرق ومغرب خواي بالورقار بيشاني مني داو إسا أم بيغمره كلناو جزيري عربو لناو دار خورما بالوردبوه نا ذاني دار خورما أقر متربة نكري سمري نابي وشين نابي حديثك تركا بهمان شو أبيت بلغل أثر أو رنكرنا ويا لصحيح مسلمة هاتوا إمامي حضرت جابري كل عبد الله بما نقريته أفرمي أم مالكي أنصاري أفرتك بو دائما روني بهدي أنار بو بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام أو قابي كروني تيا أنار بو لاي بيغمبري إخوة دائما روني تيا بو كركاني كأهاتنا داوي روني أن لدائك يان أكد أم مالك همشي أروي تماشي قابكي إكي تماشي أكبر ما أنجيك دو مان چن ما أنجيك بردوام أم قابر روتي لين أبر باشان روي قابكي دا چوران بزانة چنه كي تيا ماوا أواني بينا شو دواي يك دو روجة كلي در هنار رونك تواو چو لاي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم انت يا رسول الله أو قابي كمن روني تيا أنيرن بوتو زیکه چند مان لسر یک رونم تینا اکد خم و مال و من دالو میوان لی مان اخوات تواو ناو پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام زردخانه یکی کردو روی لأم مالک کرد فرمی عصر تیها ناکا دات چوراند بی بزانی شنی کی تیاما بی و تی بله یا رسول الله پیغمبر اخوا فرمی لو ترکتیها ما زال قائما اگر نو چوراند آیا بذاني شنو يكيد يا ماوا حتى لدر بهنا بايا خوي پروردگار روني لنا ابري امام نووي لشرح ام حديثا افرمي الحكمه في ذلك ان عصرها وكيله مضاده للتسليم بيوانا كدون زماردن بيچواني بس بس بس بسنا بخوا وتسليم بونا ببيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم كسيكش توكل كاين مهني ابي غمان فعوقب فاعله بزواله او اسرار نهنيه كخواي پروردگار وكم معجزه بو كسا ابخشه كاتك توك تعقد كي وابه تابر واكي وابه توكل كي وابه كتوكل كينما خواي پروردگار لي اسنيتو لحديثك ترى طبعا لحديثك ترى هاتو پیغمبر خواف صلى الله عليه وسلم كيلو طعامكم يبارك لكم فيه خارنا كانتن بيون خواي تعالى بركتي تي اخا ايام حديثه تعارض نيه لقال او حديثي كي اساباس ما كنا خير مامي زرقاني افرمي ما بستي او كيل كردني كبي غمبري خا فرماني بكدين كاتك اي كرين كاتك ايدينا خلق بو او حساب كتابي خد بزاني اينا اتركتو فرد برنجكت هاتمال هم رجك ناي بيبي هم رجك ناي ديلك اشانه او كشاني كدواي او كريتو هنا تمال بركتنا يلي او جماردني كباش او كهات باخذت لبو بار اجمري بركتنا يلي شنك عدو كيلان وجماردن بيشواني توكلوا بس بسنا بخوا الحديث كترى كإمام مسلم رواياتي أكال جابري كر عبد الله أفرمي بيويك لا دشتكي أهات خزمتي بيغمبر إخوا هميشة داوي خواردن لبيغمبر إخوا أكد بيغمبر إخوا شنكي شك برد دوايا لا قنمو لا جو لا خرما بشي أدا أم بيوا أعرابي الرؤي باش ماويكي زورنا أهاتو خويو مالو من دالو ميوان لي انا اخوات تاروج قلتي انا بزانم اما تشيبو هرتواون ابو ابيش روي خوراككي بيوانك دوي شان روجي كي كم خوارنا كنما كوتاي بيان هات ابو لاي في غمبري اخوا صلى الله عليه وسلم في غمبري اخوا عليه الصلاه والسلام فرمي لو لم تكله لاكلتم من اقرنتان بيوان دايا بيوانت نكر دايا ونتك يا شابايا بردوام ليت أخوار بوية لخلال أمتن فرمودة صحيحي كلا صحيح مسلمة هاتو ولا حديثكي أم أبو رافع كإمام أحمد لمسندكي رواياتي أكا بومان در أكوي كبي غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام مبستي شيبو ودار خرماي صحابة كانوا هاولا كان بوتي ببوتي درتو وسمري نقد تنكا او توكلوا تسليميك بيغمبر اخوة تاوريك لها ولكان تسليمي نبون تاوكو خواي پرورقال لثا سبيل معجزة لسر دستی پیغمبری خواه رو بدا صلی الله علیه وسلم اگینا حاشا لپیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که پیغمبری خواه توشی حالا بی یا خود ایما نزانانو نفامانا او دستواجانا بدین پالی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام ام باسا دریجه هیا با پشتیوانی خواه لمحاضر و درسکانی آینده او جبلامی او اشکالاتانا ادینو کلنا و مسلمانانو گنجانا سبالت به هندی فرموده پیغمبری خواه هیا صلی الله علیه و سلم ام ما و تو او بلیم که ام پیغمبر عظیما لگل ام همو علم زانستا خواه پروردگار داوی لیا کردو که بردوام داوی لخواه بکا که خواه پروردگار علم زانستی زیاد که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه وقل رب زدنی علما پیغمبری خواه داوی زیاد بونی هیچ تیکی نکدو إلا داوى زياد بوني علم زانس نبي دخواي لبرخاتي قوري خطو بركتي پیغمبري خوا علم زانس إمش زياد كي عاقبتي هم الله يكمان بخير بقري أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.
1: برنامج بيامي نور. پیامی نور زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته برس دکتر ابراهیم ارشلی آماده و پیشکشی دکه برنامه پیامی نور برنامه

0: برنامه محراب برنامه محراب گرنگی داد به بارکانی خواناسی راستقین و پاکجی درون و به بالاکانی برهمی باورداری برنامه محراب لا آماده و پیشکش کردنی برایز ما مستا شمال مفتی برنامه محراب
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين برزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بردوام بين لباسكردني فرجوكان واتمعجزات كاني بغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لدرسي بيشوا باسي چن معجزيك مانكر وإن شاء الله لم درسا شا بردوام بين پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام ل جنگ احد ابو ذر هات خدمتی چاوی لیدرابو تیرک دابوی بچاویا و پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم تفیکر دناو او برینوا و ابو ذر هتا وفاتی کر او چاویان صاغ تربو لچاوا کیتری هر وال حدیثی کی ترا ابو قتاده چاوی حال کول را لجنیکا و هات خزمه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بدس مبارکی گرانی و ناو چالاکی و او چاوی سلامترو صاغترو چاکتربو لچاوکی او لای هتا قتاده او قتاده ما بول جیانه عبدالله کری عتیقی انصاری رشت زلامی کی لناو برد که زور زور دشمنی خواه پیغمبر بو و لشوره کاد جیا بلام ل گرانوا ل پیجکان بلین کوت خواری قاچی زامر بو و اسقانیش کا و برینار بو و خاطر خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر کی بو هینا رسول الله علیه الصلاه و السلام دسی هینا بسر او ازار او برینیا فورا چاک بو امل صحیح بخاری ہے دسان ل صحیح بخاری اصحابیک نبی سلمہ کنیکی ابو مسلمہ میوانی کی تماشای قاچی اکات و تماشای قاچی سلمه اکات لی پرسی او چی او شوینی برینه افرمی امال جنگ خیبره او بسختی برینار کرم بلام پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سی کفی پیا کر لو روجو آزارم ندیو تا استا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیش هیرش بردنه سر خیبر فرموی سبین آلاک ادم دز یکیک که خواه پیغمبری خوش بیوه و خواه پیغمبریش خوشیم بیوه اصحابکان همو تمنای نکر که اوان او کسبن هر کسی تمنای کر او کسبی که پیغمبری خواه حالی بجیری مالان پاش ماوکی کم فرموی کوانی علی و تیان علی لمالو کوتو چاوی زور زور ایشی و نتوانی شد ببینی فرموی برون بانگی کن سلمه فرموی خوم هینام قولیم گرتبو نیتوانی شد ببینی هات خدمت پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم هنام بردم رسول الله علیه الصلاة والسلام پیغمبری خدا دسی هنام بسری او دعای خیری بکدو و تفیکر ده چاوی علی و فورا چاک بو آلا کیدای و فتح خیبر لسر دستی امام علی و سلامی خواهی لسر و امام علی فرمی ما رمت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلی الله علیه و سلم على رأسی و تفل في عینی افرمی لو بروار و نسری شرویت یکر دوم کدسینا و سرما و نچاوم نخوشی بینیم و بیهقی روایتی که تریشی هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعای کردو که سرما و گرما کار نکات امام علی و فعلا وهاب و لجیانی هستی با سرما و گرما ندکر عرقی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم معجزه بوا دو کس که زور نزیکی رسول الله علیه الصلاة والسلام اکی کان که خیزانه کیتی حضرت عائشه رضی الله عنها سر لباوکی افرمی کان عرق رسول الله صلی الله علیه و سلم فی وجهه مثل اللؤلؤ اطیب من المسك الاذفر شکلی عرق با دموچاوی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم وکمر واری و ابو ابریسکای و عترکشی و بونکی لمسکی اذفر خوشتر بو خوی خوشترین جوری عطر پیوتر مسک و گرانترین جوری هم پیوتر المسک الاذفر زور گرانه استاج امرو زور گرانه پی با 5-6 هزار دولار با وشکی كل كيلويكي أفرمي بوني عرقي بيغمري خواص عليه السلام لمسكي أثفر خوش تربوه أنسي كوري مالك خزمتكاري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم بماوي نزيكي دصال أفرمي ما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان أفرمي هيج عتريك وهيج مسكيك بوني خوشترنب ولا عرقي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتك توقي لقل يكيكي شاب بكر دايا دستي أو كساب بون خوش دبو سبارت بنوري رسول الله عليه الصلاة والسلام حزرتي عائشة أجرت وفرمي استعرت إبرة من حفصة بنت رواحة فطلبتها فلم أقدر عليها داوي درزيكي درومانم كر لحفصيك تي رواحة بودوري نوي هندي جلو برقي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بلام ليمون بو قرام بوم ندو زرايوة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبينت الإبرة لشعاع وجهه كاتك بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام خوي كربجورة أفرمي يكسر درزيكم دوزيوة بو درزيكا دركوت لشعاع وجهه با تيشكي روناكي ونوري دموشابي رسول الله عليه الصلاة والسلام أم حديث ابن عساكر أيجرته أصبهاني لدلائل أيجرته ديلمي لمسند فردوس سيوطي لجامعي كبيرا هرجز ميش نزيكي بيغمرنا أبو عليه الصلاة والسلام هرجز جليكي نشورا بهوي بي سيلا جلي أشورا برامنك أوي كبلين فيزبوبي عرق كارينا أكرد جلكاني بهيج لوني و هيج روايتك ثابت نبوة كخواردن لبردمي بيغمرا صلى الله عليه وسلم توابو بي هيج روايتك مانية كخواردن كم بو بي تويا توابو بي لبردمي عليه الصلاة والسلام برد سلامي لدكر افرمي بردك هبو لمكة استاج اي ناس موا پيش بيغمراتي كبلايا اروشتم سلامي لأكردم مل صحيح مسلمة وإمام ترمذيج اي قررتم عبد الله كريم مسعود أفرمي ما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة إلا وسمعته بأذني يقول السلام عليك يا رسول الله ديسان باسي همان بردكات عبد الله كريم مسعود كلا خزمت في غمر أبو عليه الصلاة والسلام بلاي أو بردار رشتوا عبد الله كريم مسعود عليه بجوي خوم أم بيست أو بردا أهات زمان وأيوت سلام إخوان لي بي أي في غمر إخوان يكيك الأصحاب نابي عثماني كوري حنيفو سكالاي كردو حزكم يا رسول الله نور بيته وچاوم ونابيناي زور ناخوشا فرمي اگر صبر كيد خيري زياتره اوجوتي يا رسول حزكم شد ببينم تخلبته ما بستي ابو كبي غمري بي ببيني صلى الله عليه وسلم في غمري خواك الحاحو داوا كاري ابي بيست تيدا باشا أمدو عايبك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللهم شفعه في ففعل فقام وقد أبصر أو دعايكر كأخوايا من داود لي أكم للريب يغمر وصلى الله عليه وسلم كبيغمر رحمته وداوالي أكم كأوم بوكي بشفيع وأم مسليم بو حلكي وشاوم شاق بيته وشويريم لسر لعبري باجويكا بيغمال نصيحتي كردبو تزنوجي كي باش هلقريو دورك عدنوشكا وباشان أم دعايبكا فرموي هل لدعاي نوجكا كدعاكي كر يكسر شاوي شاق بو أما بخاري أجارته ورحمتي خويلة بي لتأريخكيا بيهقي أجرته ولا دلائل دعواته وبصحيح دائنه وأبو نعيمش لمعرفة لا صحيح بخاري جلدي شش لا برب ينصوها اشتاويك أم رواية تخريجك كبيغمر صلى الله عليه وسلم لقل حفتا كسيك آبيان بينا مني لصحراء داوا أكاد كي آبي بيماوا يكس كميق آبي بيماوا لجاميكا دعوائي أكا رسول الله عليه الصلاة والسلام دزنجي كي بي حالة قريو هر چوار پنجي أخات سر أو جامة آوكي زياء أكا بقدرتي خوا وأفرمي قوموا فتوضؤوا هستن دزنيش الغرن او حفتا كسا بو كما اوا هموي دزنيش اشوا وبركتي بيغمر اخوا او اوا زياكات لا حديث كترا لا جلدي ششا 508 امام بخاري رحمتي خويل امام بو اجريتوا حدثنا ابو عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم لا حادثي كترا لرداوي كترا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لقل جماعتي كابي أبيان لي أبري داوي كميق آو أكات ودست مباركي أخات ناو آو كوا بقدرتي خواء وكزياء بيو همو اويك لخزمتيان دزنيوش خلقرن قتادة كلا أنسي ورقرتوا روايتك أفرمي أنس چن كزبون لو روجا فرموي 300 أو زهاء 300 سياسة لدورو بري سياسة كسابوين أم روايته جاء لقل رواياتي حفتاك ألم جور روايتان من زور زورا بركتي في غمري خواء صلى الله عليه وسلم بوخ واردن ديسان معجزاتي زور زور اللي أنا لا هلكنيني خندقة أو تشالي بدوري مدينة مسلمان دسيان كربها هلكنيني بويا مشركة كان نتوان بيننا وشاربوا تعدال الشرف وناموس وولاتيا نكن وشونك مسلمان كان يشكمبون بفكره وببوشوني سلماني فارسي أم تشالي عن هلكن بدوري مدينة سيدانا روج بو شتيكي اوتو يعني نخوار دبو ومسلمان نا اقرايو مالاو تا ازني لبيغمر ورنا قرتايا لو كاتا اصحابا كان هاتم تاني رسلا برده كي زور قوله هيا كدمي بيالن قا برده كبو ما ناشكين ري لو جهتي او برويا بيغمر اخوات الشريف برده اوه لكاتي دابزينا جابري كوري عبدالله فرموي بينيم بيغمر اخوات برده كي بسكو بستوا بسكي خويو برده كي بستوا لبرسا پاچکی هلگتو و بسم الله و او برده اردو خاش کر پاشان ازنم لیه خواست اتم یا رسول الله ازنم بده اچمو ماله ازنی پیدام هاتم اتم آفرت تحملم نما پیغمبر صلی الله علیه وسلم برده بست و بسکی و چی معنه بوی بنیرم فرموی واللهی ام صاع معنه صاع یعنی بلی کیلو نیو تا دو کیلو جو که بکری با آرد لگل او گیز کمان هیا هیچی تل مالانیه جابر علی چوم او گیز کم سر بری خستم من جلو و جوی کم هاری کردم با آرد اوتم جنک بی که با حویر اچم پیغمبری خواه بانگ کم اگل یک دو کسا کاتی که هاتم خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم عرضم کر یا رسول الله فرمو با مالو دو کسی جبان که لگل خود یک دوانی بانگ فرمی خواهد نکت چیه؟ بوم باز کر. او تی او زوره. برو رو بمال و بله دسکاری منجل کنکا، دسکاری حویر کنکا دای پوشن هر دو کی تا خومیم. جابر گر رای و بجنکی و تیم چیم لخوم کر؟ پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام لوا اچی خلکی کی زور بینه لگل خویا. شنکر و تی خفد مخو. تو پیو تو چی و چیه؟ او تی بالا پیو متو. تی ده هیچ خفد مخو. او تا امش دای پوشینو دسکاری ناکن تا تشریف اینه علیه الصلاة والسلام کاته که رسول الله تشریف اینه همو اهلی خندقه که هی ناو لگل خویا خوی به دستی مبارکی او نانا خات ناو قصعه کوا و لمنجله کوا گوشتو گوشتا و که بسر نانا کوا ایات دز اصحابه کن پاش اوی که خواردنی دا به همویان او خواردنه وکو خوی مایوا هویرکا وکو خوی مایوا او خلکانی که نانیان خواردو تیریان خواردو طبیعی زستان بو نزیکی سی روش بو او مسلمانان ماندو خندق خلکانن و خواردنیشان نخواردو واتا زور زوریان برسیه جماریان هزار کس بو جماریان هزار کس نانیان خوارد ولو عجیبتر طبعا بچی کیلو نیمک جو بکری با ارد و یک گیسک و هزار کس تیری لیب خواه ولو عجیب تر بمینه توا و رسول الله فرمه ایوش لیب خونو بشی فقیر و هجاری لیبدن خلکی برسیتی اولا بخاریه جلدی حود 305 ولا مسلمه جلدی 3610 لا حديبيه مسلمانان هاتن سكالايا نكر و هاواريا نكر يا رسول الله او نما تشيبكين وخنكاين وفرمي ام تيرا برن تيركي لجعبي خوي ودري هنا صلى الله عليه وسلم فرمي بي تشقين لشويني اوكا ان شاء الله زيابه وتيركي عم برد ابي اويتيانا مابو شويني كان يا وكا او تيري عند يادنا او دسكر بهالقولين هالقولاندن همو دزنيو جان لهالقتو همو دفرو اسباب اخواني اللي باركر ابو هريره چن خرمايكي هنا خدمت پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الدعاء بسلام خينا پیغمبر اخوا فرمي دايني دعاء بسلام خين پاشانوتي فرمي ابو هريره اما بخره زميله يكو ايتر بلاي ما كرو همو جاري وبسم الله و ليدر بينا ام چن خرمايه تر شاشه حوت ديه چنا ابو هريره فرمي خصمنا وزميله كو لمال خمنه هلا مواسيبو لما نخوارد بشي ميوان من ايه خير من لي اكرد حتى صالي شستوسي هجري حتى شستوسي كوچي كاتيكا شاميكان اهل شام خوان كربا مدينة وعزيتي اصحابو او لاي اصحابيان دا كفيوتر حادثة الحرة تعدان الشرف وناموسي مسلمانان كربركدنما فرمي لو روجو ايما خرما من لو زميليانما جا اگر بیر کینوا ابو هريره 3 سال پیج وفاتی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم بوته مسلمان تمنی معاشره و مصاحبه ابو هريره لگل حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم 3 دانه ساله اگر لسالی وفات کی پیغمبر شابه و تشست 3 سال لو خرما اخوارد اوش یک کلم معجزاتی پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم وکرت کان علیه الصلاه والسلام ایست دست به آب گینه مجال نبود شونگ نبود که بلیم خویت حشر بده دعایی کرد اشارتی کرد بود دو در خورما هر دو کن حرکتیان کرد صلی الله علیه وسلم یکیان چوبر دمی یکیان چوبشته و پرچینی کن بود روز کرد کردی کن ابو هریره اجرت و زورم برسی بود دعای ما کرد حزم کرد مسلمانی دعوتی کم کاشته کم باته مسر او رگی که ابو بکر پیاد روا ابو بکر منی بینی و سلامم لیکر دو جوابی سلامکی یامو تیه نگیشت پاشن امام عمر بگر روی سلامم لیکر دو جوابی سلامی یامو اوش تیه نگیشت انجا پیغمبری خواه هات علیه الصلاة والسلام عینی شد سلامم لیکر پیه کنی فرموی وره منی برده و مالی و دعوی کل خیزانکانی اده چی من هیا تیم الله ام قابل میا شیر من بو هاتوا ام جامع ام جامع شیر من بو هاتو دیاریه فرمی ابو هریره دبرو اهلی مزگود بانک بزانه کیلی بابین اوانیش بون ابو هریره فرمی من خوم زورم برسی و حزم کر او جامع بابا من چکم من باوشت یر نخوم اونگم برسیه چوم اهلی صفم بانکر اهلی مزگود و فرمی بویم بگیره جامع کم ادا پیان این خوار دو تا تیر یعنی خوار انجا اویتر اویتر اویتر اویتر آخر کس ابو هريره بوتي ابو هريره انجا خود بخورو وتي منش ليم خوار دوا اتاتير مخار فرمي ام جارش ديسان ليم خوار دوا انجا فرمي ام جارش دعيوتم بو ذاتي كتوي نردوا جيغا نما زور زور تير مخار انجا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم لو جام شيرش دسكر با خوار نوي او شيره واتا او شيره بشي كومالكي زور زوري كردوا ديسان تكرار كمو دوباري كمو كمسالي بركت جيايا لقل مسائل سحرة وسحر ذاتي أوشتا ناقوري بلكو خيالي أو مروفة وبوچوني أو مروفة أقوريت چونك مسألة برسيتي مسألة كي حسية مسألة كي هستة إنسان كبرسيبو بسحر تير ناخوا بهوا تير ناخوا بهوا تينويتكي ناشكي أميكا كراوة لسر دستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه و آوه که زیای کردو خلکی بکاری هینا بود دزنیجو بو خواردنوا خواردنه که زیای کردو خلکی تیر یعن لی خواردو برسیتی که یعن پیش کندو و عرضم کردن لم روایتان زور زورن بین سر جوری که تر لعجاز پالوانی که او سر دمه نابی رکانی کوری الحارث بو لهمو درگی عربا کس نیتوانی و لم پیاو بده یا ام پیاو بده به عرضه چون لای بطلی اولمپیادی او سردمه بو امرو کانیا دیتا خزمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مشرکی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیلا رکانا بو زورانی نگرین ای جلی محمد تو خود بو اشکینی شون که من تایسا لجیان ما کس درقتی من نهاتو خود زانی من زلام لناوبم پیغمبر خواه فرمی من آمادم لگلتا ای جی محمد صعبتی و مکا چون که عزیت دیم و معنی فرمی من آمادم ولا حلصن زوران اگرن امش یکی که لحکمت کانی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم گنجو لاو زور حزل مسائلی آزایتی و پالوانیتی و اما بلین لغی که ریاضیه گنجان و لوان زور حزیبیه کن پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم زوران اگری لگر رکانه رکانه حال اگری و تب ایاب عرضه لبد دمی ام همو خلکه ایتر رکانه عجباتی لیه اما چون توانی آوام لیب که امانه حالا سیتو حالا چی دو تو تی نخیر ام جاره ام جاره بزامه توانی دیسان پلا ماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایتر والا پیغمبر حال اگری تو ام جاره بخرابتر ایاتو بعرضه ابی بدو على ركان باورت هنا من رسول إخوان ركان قصيب ونامينه على بأمس سهم جارش تعقيكمه سهم جارش خوي تعقيكاته في غمر إخوان برزيكاته وإياته وبعرزة كابرا شاعت مانينه كأما قدرتي كأما تونيد على منكي هست كما ما قوتك غيبية من هلا قري وكتوب أما بعرزة في غمر إخوان عليه الصلاة والسلام كرتك على سر منبر خطبي أفرمو یکی گل اصحاب فرمون یا رسول الله دعاب که باران نیه امسال دغل من فوتا آجل من وابه همی برو فوتانن اروا یکسر پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام بقصی او اصحابی کردو هر لسر منبر دسی مبارکی خلب ری بو خوا روی کرده آسمانو و پار رای و لخوای گوره که باران بنیره اصحابه کن جرنو آلین فورا لآسمانو پلا هوری کاد لو لحظه هیج هوری با آسمانو نبوه فلا هوری کاد به ماوی کی زور کم هاته سر مدینه و بلاو بو و بو با بارانک و استندنی نبو تا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چو سر منبر و دعای کر اللهم حوالینا لا علینا خوای بو دورو برکما بو ایمنه اترسان خانو کانین بروخه پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام لمعجزات غیبی کانی شی زور زورا کا فلان کز وای بسریو فی سر کز وای بسریو و كرت ميواني ام حرامي كتي ملحان بو ام افرتا خيزاني عبادي كوري صامي توابزان لبه دعاي ناخواردن سرخيو گشكيني و خبري بيتو با پيكنين و ليه پرسي يا رسول الله بو چي پيكنيت فرمي هنده کسيان پشاننام لأمتكم ماوي كي تر جهادا كان لبحرا كلمي الله أغيرن بو ولاتاني تر ملام لري بحروا أو جلد دعابك يا رسول من جيك يا بملوان دعاي بوكت سرخيو كترش كينتو ديسان ببيكنين صلى الله عليه وسلم خبري بيتوا على إنك من الأولين أم الحان دعام بوكدي توش يكيكي لو كسانيك شرف من دبي بجهادي بحري لزماني معاوية كوري أبي سفيان ام آفرتا لکشتی کابوه و پریوتو بو شوینه که تر پاشان سواری ولاخه بو لولاخه که کوتو تخواری و شهید بو و تا او ناوی چند کسی که تریشی بردو اوانه هموی بر او جور جهاده کوتون فرموی او اسودی عنسیش کابره بو که ادعای پیغمراتی کرد او اسودی عنسیش خواب فوتانی و بلین هزار و کسور کیلومتر ل لمدينة ودورة دعاء وخبر هاد كلو برواري كبيغمر فرميتي أو بياوة لناوتشوا لا معجزي كتريا أما جبو الحسن كري علي أكاد سلامي خوان لسر إمامي الحسن رسول الله فرمي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أم ذات إمامي حسن كخليفه مسلمانان بو پاش امام علي بو ماوي شجمان رسول الله فرمي ام كريخوم سيدا وخواي قول لسر دستي او صلحه قال لنيوان دو كومالي مسلمان دو كومالي قوري مسلمان لظروف يكاكا چل هزار كس اماده بو خيني خوي برجي وفداي او ذاتبك تا اخر قطري خينيان دفاع ل امام حسن بكن سلامي خوي لسر فرمي من امامنا وبام خيننا رجري و او مجدي بيغمر اخوا او معجزي بيغمر اخوا او خبري بيغمر اخوا او نبوءتي هاتدي وامام حسن بو بهويك مسلمانا ليكتري نكوجن وخلافتي تسليمي معاويه كوري ابي سفيان قجي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم بكارديت لزور ولات بو باران بارين اوش معجزي كي حسي بردوامه تش اويك لمصر هيا خوي قج همي دواي سيتوار صالة بوكيته ولناحية علمية والي دواي حفتا صالة علاشته أما هزارو توار صو أو نصالة أم مو محاسيني شريفي وأم مو مباركاني بيغمري خوا لمصر باريز راوة لناو شوشيكاو لما تحفكي أزهر خلقي دي بيني لسوريا هيا ولهندستان هيا ولكردستاني خمانا هيا أوش يكيك لمعجزاتي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ديرا داب الرزان أوستين بهواي أويك لخزمتنا بين لدرسي ترى تا ديدارك تر بخواي بالدستان أسبيرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر ربك إذا نسيت.

Okay.

ما شاء الله.

قل الله.

0: B.
1: Love.

Mm-hmm.

Bye.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

أولئك لهم جنات عدن

الملائك نعم الثواب نعم الثواب متكئين فيها

ربنا

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك للروج يكدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو داخوازي من والام بدنوا فرمانا كانم پرشتقوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باخچیگ لباخچکانی بهشدا او برانده گلیان بهشدار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتوي بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تیپرین بلای باخچیک لباخچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگراب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تیپرین بلای باغچیک لباغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرطع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتو بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرار

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما يعلم تأثيره.

وما يعلم تأويله إلا الله والله

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب وخاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبون ومن لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أواني كأبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو بینه جار جار بگو ای بیسته جار جار هر دوکان با یکو کار اکن بوی او انسانا دلی ثابت بیل سر دین دارتی یا ربی خواه تو چون رحمت پیمان کردوا ام چاو ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با قرآن کت و ام گو ای ماند پر خیر کردوا آشنات کردوا با گو گردن لقرآن کت یا ربی خواه او درگانی که کراونتو خیر بخشن بم عالم و کو دزگا کانو وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بوخوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانته بسرمان بكيت هوكارك بثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوشويستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محراب و رادیو کانیتر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دین دارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر دارا بوی کلناو دلتا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی کویت هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تاو و هر وها لسر مركتا وهروها لو روجشكا شادا بيبا لقاي خواي غوري متعال خوا او دامو دزغانا پر خير و بركتانا او دانكا بو اوي بونتا هو كارك دلکاني امان او دان کردوا وعقلكان مانيان روشن کردوا ونفسكان مانيان پر لا بركت کردوا وپر لا رزامندي کردوا او نوعا دامو دزغا پر خير و بركتانا چون ازانن خيرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جالنا وسياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناه بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شنبني شن خوش لنا وسياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بینه با آگا لسر او زبانه وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواه جان او دامو دسگانه پر خیر و برکت کی خواه جو کان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاو کان من خوشبخت کی بو قناته پر خیر و برکتانا یا ربی خواه ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خوشک و برای ایماندارکان سلام و درودی خوای گوره برژه بسر همو معنا اما بشی دو همه لو زنجیره و تارانی سبارت مانگی مولودی امسال پیشکشی ایوی عزیز و خوشویس اکره امید کم همو گیامن گویو حالی بون بی برزکان وکو لو صورتی که خون ما با ایوی عزیز و برس خوای گوره بدور و دریجی وی نایی کردو باسی اکا پیشی اوی پیغمری خوشویس من لدائیگ بی لو سال دا کن نوزد کرا و بسالی فی لکه که سر گزشته و چیروکی که زور سر سرهنر زور معجز آسا زور خاون پلو پای و مقام زور گوره و سنج راکیش روی داوه که پی اوتری سالی فی لکه و رو داوه که باسکین امرو داوه که بشه که لسیدتی خوشویس که قرآنی پیروز توماری کردوه لو کتاب معصومه هتا روز قیامت امینه و دخوین ریت و ادری بگوی گردون و خلق کانیدا او بشه که جمگه که و برگه که لسیدتی محمد صلی الله علیه و سلم چی اگه اینه بکرتی و پختی او ره خوش کردنه خوی حدثه که زور مزنه تا بلی گوره بلام ری خوش اکاو دست پیکو اماجه با روداوگلی که گورتر لخودی روداوکا لخودی صالی فیلکو او روداوکا ایسا باسی اکین اما وکو خوی روداوکی مزنه اماجه اکاو دلاقه اکا بر روی دو روداوی مزن لخوی مزنترا که یکی کان ندائیگ بونی پیغمرا علیه الصلاة والسلام که یکی کان ندائیگ بونی ام خوشویسه یا دو همیان گران نوی کعبه با جردسی ایمانداران و خواناسان و رزگاربونیتی لبتو بدپرستان و بدخانکان اما بای قرآن تو ماری کدوه بله خوشویسان لدرجایی میجوده هچی نارکی و خواری و هچی خراپه و تاوان دروز با پالنار درونیکی حسد با حسودی و ایرهی لنا و مروفکانا هر وها رق امدو درده کشنده امدو بلا بلای سر برای مال بلای خاک و خلق امدو آفتک وکو پیسی بشر لکاو با بشرکانا لکاو با میجویا لکاو با جنگیا لمرو جانابیتو امدو آفتا ایرهی حسودی لگل بغض و رق لگل کینه امدو آنه بونت هوی امهم شره امهم داگیرکاریه ام همو جرده و شتهیه ام همو کشتی نوبرین و دا پلاسینه ام همو هتی و خستنه بیواجن خستنه ام همو گرانکاریه لجغرافی خلککانا آنه کسانی کسی مشارده بی راوی انه برسی ابی آغای مالی خوی بودوینه ایسا دروزه کرو داما و لقومه و لارملی و کزوله و دروزه اکا و خلق آوری لیا ناداته و ام همو تاوان و گرانکاریه هموی سرچاوکه اگره تبو ام دو آفته کشنده او ابو وایکر قابل هابلی کشت او ابو او حسودیه بو او بغزه پیسه بو لو وقتو چی شر سارد و گرم چی تاوان و جنایت رو ادا ایسو لده هاتو شا همی اگره تبو او دوه سرچاوکه او دو درده و پیغمری خواه افرمی علیه الصلاة والسلام که مزکی و مربی مروفکانه معلمی هم بشره افرمی دب ایلیکم داء الامم الله دب ایلیکم داء الامم الحسد والبغضاء افرمي او دردي كملتكاني تري لنا وبرت بربادي كدن داء الامم سرنجيبه شن دقيقه اوه يبونا ايوش ورده ورده الرقايه يبونا ايوه الرقي قطوه ملي رقينا وكو في لكي ابرهونا قريتوا بردوام يبونا وتان دب اليكم داء الامم شرحيك الحسد ام جعفر والبغضاء هي الحالقه بلام رق لحسد خراب ترك هيك كلا بربو مكاني حسد افرمي دين اتاشه وكوچون موس ريش اتاشه مو اتاشه بغض وكينا دين اتاشه فعلا دين اتاشه جين اتاشه دسكوت وحضارات هاتشي مروكان خريان كدوتو كان كدوتو لدرجاي صدانو هزاران صالي تمنيانا ببغزك وبقرارك شر هميلنا وشو برباد به او همو جینو سایده او همو شریه کمو دوامه او شرانه ایسر رو ده همی بروبومی او دو درده داء الامم ام داء الامامه سری ده لو دشمنانه
كعبة لفارس كان ولا روما كان كبردام شر يعني كر لفترة كي زمنية أو أنا كنصارى بونو جاورا كان بونو قشو بابا بون بناي خوا وعيسى وأسمان وادعاء ولا فجزافن ليه دا روج غيره وحسادت قرتني وتيان معقولة أوهم عالمة لو بيخي دنيا ولو دنيا وأسن بو كعبة بدوري أخلينا وأوهم بارا سرفكر أو قربانية أو كجنة أمهم ريز وتكريم أكن بو أم بستزوية أم بردو دارا أو حسد وبغزة قرتني لأو بالي بيونان بو خطويك عملي وتيان أبي وابكين أو ريز وقدريك هيا بو كعبة نميني تيبكين باشا شيطان كان اخسي ضليانا وتينا شوينيكي شاكتر دوزنوا شوينيكي شاكتر دوزنوا شويني سياحي وخوش وآو أو دار وباخ وباخات وتلرفين بين الناحي سياحي وجغرافيا و وقورترو برين تربية فراوان تربية وجوان ترو وتلرفين تربية أما بكن بأوي خلق لجاتي أواب رابو شوين رقو تقا ناوتشيا بواد غير ذي زرع بيبقو شوين خوشة هم بو سياحة هم بو حج وعبادت وأو مجدوش كو دسكوتو قوريه كبو عرب هي بو قريش كان هي بابو بابا بي بو قشبه بو أحباري سوء رهبان سوء به أم دافعو بانر إبليسية بالي بيونان كنيسي كان قنش كردوا ليمن لشويني كي خوشي صنعاء لو منطقانا بل أو كاتزور أو دارو خوش بو ديارا وكل قرآن باسي قصي سبأك حضارتي مهمي تيابوا بل شويني كان كدو ناوي ناو قليس وكو البيت الحرام البلد الأمين الكعبة المشرفة شنو كاو قليس كنيسة يقبو وتيان لمولا حتشيش تتياسر فيان كر حتشيش تي جوان وريكو بيكو قشتو فاري دنيا بو خرك دوا بدلي خويان بو اي بديلي كعبة بي او جاو تيان لمولا بانوازا كين وخلق ناچارا كين بو خوشو ناخوشي لجياتي اوابرن بو حاجبين بو ام قليس بو ام كنيسة بو سرداني او عبادتك ليو بيشكش كنو بارو مالك بو ايربينن بو نيازوا كابراي عربي او منطقه كزاني اما تاوان وبيوجدانيه كبرابر بمال اخوا كره وتي شارت انا كم بنيازن اوهم خلق صرف كان بيبو ايره همو رويان ور غيرنو بيليره حج كاو بيليره خو بيبيني تاوا شارت انا كم چوله ريك بيك چور ناو كنيسه كه پيسي كرد پيساي تي كرد او جا كابرا كه امي زاني كرامت يشكا وتي من أمير لكعبة مقدس ومحترم تربية إيسا أو أعرابية هاتو أو بنيشي داو بي سي تياك دوا هرشيت بون بخوي ودزقو سلطو ديكتاتوريا كان همو شيتو هارب لرقان أو جا قراري كان دا وتيان أم جا خراب تراكين بكعبة جاران وطمان حجنا يعلن ليو بكري أم جا براردن بيشي روخيرين هرشا كاني كان هر كعبة نميني فعلا أو شيطان بيسا هاني دان بوا نوسن كحجا كان نهيالن لكعبة بلا كعبر ببيونه هيلن ريشه كاني كانوا بربادي كان بوش وقت الشيطان كان اسراحتك او دلا بيسا بلا حسود وحقد كان دا امركه او قركان وبركاني جهنم يحسد نامينه بلا لسر اساسه ها جيشي كي غوري جرار تيار كد كوكر دوا لهمو چكدار كان وشمشير بدس وبالوان كان لهمو هيزو خيلا كان بوش وا بسروكايتي كومل فيل لبيش يعني كفيله كي غوريان هبو ناي محمود بو إرادي خوا ناي محمود بو او فيله ام جاب سركايتي كي ام فكري كر بسركايتي ابراهي اشرمي حبشي ابراها والي باشاي حبشه بون والي نجاشي بو واتم مسؤولي او ولايتي يمن بو او يمن بقش يعني ود ولايه سروكي او ولايه والي كناي ابراها الاشرم الحبشي لوتي برابو كاتي خوي زامار بو بيانو اشرم يعني لوتي زامار بو او والي نجاش يكبو نجملي ككبو بوشو جيش يكي غورو جرار ريخست بسركاتي فيل يك خوي سوالي بوبو وتي الا رانا واسمو داناكم تا او كعبل بنديان مو الرخين اسري هنمينه او كعبك اجرته ببيشي ادم بيشي لقل خلقي ارزو اسمان خو او داناو ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين تاريخ لا بيش آدم يشابه بعض قال آدم دروسي كدوا دو أو إبراهيم تعملي كدوا وهكذا أي أم تراث بشرية أم بمثابة للناس وأمنا أم ديار آسمان إخوائية أم رمزي وحدة إخوة وتوحيد مروكان وبرايتي ويكسانية أم رشكن كوهلي كيشه بمني عزب بيسا أو جيش الرخست أو جا كنزيكي كعبة بيوا
ناردی بولای رئیس عشیره کان و توامن لریم هموتان ورن بلکس کن بوم تسلیم بن زوری کان لو خیر عربانه که بنایانه تی اپری برو کعبه برو مکه هاتن تسلیم بون وکو خلکی رئیس خیر و عشیره و شد اوان با دیناره گرن خو با دین نگرن همو ایسه جوایه و پیش رو پاشن لو کردوسانه جاشایتی پیابو آل رو پیابو المهم هر کسی قربان قربانی با کدو فرمو فرموی لیا کر اما با او تاوانه بشت نرخو به های او عربه بدبختانو ها با کعبو خواله چند آیت ها منه تکان بسر یانا افرمی اره با شکری خوانا کن یتخطف الناس من حولکم کچی خواهی گوره لأسو آسمان و رزق بارینه بسر او دابو های کعبو با شکری خوانا کن فلیعبدو رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ویشان خوفه که بیان بسر خویان او خوشان برچی کن و جوعه که بیان نو بدیاری بویان خواله سر ایلا برد بون فرمو فرمویان لیا کدو کو هر جاشه جاش آیتی قول لنا امرو با جاش آیتی یعنی ترسنوکی بی موقفی بی غیرتی نا کسی و نا حزی و نا امروی لبر او یکی لرئیس خیاله کانو تی من خوام ناتوانم لخزمتا بیم و آراست کم بو او یو بما سوری بر لشکر وکو کرد علی او او خدمت کارمان هي شارزه امره گوبانانه نايو ابو رغاله ام ابو رغاله لخدمت تا قربان تا كعبه ولا ابو رغاله قالان روي قناق بو قناق جگا به جگا تا لشن يكا گربا گرب الحمد لله مرت كمرد اتلا وقت و گوري ابو رغاله هر کس بلاي تي فرت فيك تي كا بردك بيا ماله رجم يكا گوري ابو رغاله كتاسيسي جاشايتي خيانتي كلقاك وقلك قوي خيانتي وطني وقومي او داهينا ابو رغال جا هر کس جاشایتی وبکابو دزی ملت خو خائن به دین و بجینی به ملت ضایع کامل بدور رینه او رولی ابو رغال او شاگردی ابو رغال او لقطابخانه ابو رغال مرجوم وملعونه تخرج کدوه بو یک جانی درچو الحمد لله ایت لو وقت او هر کس بلایته پر بردکی اماله بسریا و تفک جلیکا جا او تفنی لو شخص بتنها لو جگا تفعلها مو خائن وهم خيانت كاري كدجي في رزيكان ملت دينك خيانتك او دسي بيغانه اقري او هيني جا بس توپ دبابو هيني بناي اهل البيت ذو الفقار بيشكشكا بهنا ونشانه كبي جا شايتي خيانت يكشتا وكلمه بيشمرغا ككور داي هنا ودجي او جا شايتي خيانت دهاتوا دو مصلح معنى كان قيزون بناو زيراب او دس باشا كجا شايتي هيك شان بيشمرغا هيتي كفخر شانازي بو همو گله كفداء يكان لفلسطين وبيرمرغا كان لكردستان وبيشتر فدائي صحابه كان دان هنا ودجي فارس وقيصر ودجي او عرب جاهل وابو جهل وابو لهبانه بل بمشي او يجرو نزيكي كعبه ابو يوا كعرب كان بسركات عبد المطلب وبابيري في غمصر وزنزانيان وجيشي كي او جرار بالروايه ولقوي امانانيه برنغاري بنو بشمسيري كي روتو با حقالك وبا عبايا كي داما وشونتان برنغاني او جيشة عجيبة منو كهشك يكاني فيل او اسبا او يتري حشترا او همو دنيا فنان بربو كعبا رايان كدسان كبا كعبا وتان خواي كعبا رب البيت ايما دا صلاة ماني خوايا تو دي او مالي خود بارزا عبد المطالب زور قرياو بارايا وتي خوايا تو خاواني او مالي من خاواني دو صد حشترم من هولادم دفاع لحشترا كانم كم توج دفاع لمالكي خودك بشه کی زوران ران کرد عربه کن باوشی و دولانا کعبان هر بجه هج لترسی ام جیشه و لسطوتی ام جیشه اوانی شیمانه و پنان ببو کعبو پارانه و لالانه و لخوا بله دعایی فعلا کابرا هات کابرا نزیگ بویا و هر اونی ما بو گات ناو شاری ما کو کعبه بروخینه لو کاتک بسواری فیلک بو فیلکش لپیشی همو جیشه کو بو ابا او بروشتایا تیه پر ریا ام جا اوانه هاتن بمشه و دان لفیلک بمطرق و بشتی قرص لأن دابا آسن بو اوي بروا سبحان الله او فيلا بإرادة رب العالمين شوكي دادا حر كشتيانو بريانو لأن داو زرمو قرما نجولا لشيني خوي وتيان عادي روي ورقيرن برو يمن بزاني هر ماني قطو هر ناجولا تماشا اكن غارك علي ما مزع الرواب برو چاكك بلان برو هدمك وقرابك بهي جوري ناجولا بآسني قورا بقلنو پيك لأن دانا اجولا ام جاو تيان بخواشتي كي تياي ديارة او دعاء عبد المطلب قبوله وديارة امام معجزيك رمزك بايما ناخره بايما كاول ناكره او جا وسوسيان بو درسبو بو شواني انتو يعني دعائك حشتر وشكان ومرمالاتي خلقك بدور بري كعبه دابول يقشيان قرتو طالاني انكر توزيكي بيشو اتيان جنابي ابرها سروكي ام جيشه سواري او فيلا استا سروكي ام عربانه كعبد المطلب سواري او فيلا استا
سەرۆکی ئەم عەرەبانە کە عەبدولمتەلیبە پیاوێکی وا ماقوڵ و وا نازارە یە بۆ پێشوازیت و یە ئەوێت حیوار

وتی ولا تو 200 حشری من داگیر کردو امه او 200 حشرم بو بگرنی تو وتی ای عمر نمهنه من اوهم الرز احترام لقتی وام زانی تو دفاع لكعباكي اس دفاع لحشركي سيركه خواسي بشر هم من دو قاسمان هي ودو گمان هي ودو شامان هي کومل ددان معنی همان یک حجمین بلا امش ایره من جای ایره هي ایری پریتی لبت لشهوات لخيانات لغدر حسادت لضعيفي ولا وازي لترسنوكي بموقفي لبي غيرتي لفصولي ولا لرزوكي هي اري هيش تانية خوكان وحزكان هي من علانا دنيا خوارديتي يك بتخاني لناو يك شهواتي يك زبلدانا هاتيش تي قبيح وقيزا والنبي تانية نشار دوتو هيكلي شي جلوبرجي شي سميل وريشي شي جوان وبرخوش وين باخو مشتكي هي بوانية والله وتي اي عم بخير ني والله اللي بشام كوتي اي بخير ني برو اللي بشام دور به او من هاتم مالي خوار روخينم هاتم او كعبة عظيمة اللي بيخدينم او هامو دينيام جنجال كدوا ايساتو هش خمن نية تنها حشركان نبي او اش باساوي كينا وتي من خاوني حشركانم خواش خاوني او بيتي ان للبيت ربا سيمنعه ان للكعبة ربا يحميها وتي او خاواني خويها بمنا پارزي خاوانك خويا زانه چنه پارزي او جوتي ولا خاوانك شي ناتاني لمني پارزي نعوذ بالله او ابره احمقوتي وتي خوتان لقال خواهي بيك ين صلحا كان شركا كيف خوتان تو حشركاني من بروا الله جاء طالبي حشتر زورا ولان طالبي مجد قوريو دين فروري وفي داكاري لبيناي بهش لبيناي خوا لپینای مروکان لپینای الان کیک ابو جنبه نبی ات دوکلوسان و گرگستان او جنگه نبی ات جنگه او انا کمن او انا ککمیشن غریبن نازار و نایابن او انا محروم و مظلومن بهموش کو سلاح تکان لیکر و لی ادرن و کو پیغمبر و یارکان بو جیانا و سلسله نار حتی و دوکلو خمو تمات پرنتا و فاتیک بحسرت و سرینایو فرمو او عبد المطلب قوري او دنيا الى قلا او مجد قوري ككعبين بوانا ناز داوي حشركاك اما بشره جاهي ضلي بسرا وبحشره وهي ضلي بسرا ببيت ورب البيت وبراكان ايش دنيا هر او بشيه ايش زور كمر اواني رب البيت ابرسن زور كسن اواني منعم ابرسن بلا اواني نعمت ابرسن زورن اواني شكري منعمه كان زور كمن شكري اخوا بلا اواني شكري نانكن شكري ناوكن شكري كرسيكن شكري باراكن شكري باروكن شكري دا صلاتكن اواني زورن او ازايتياني انسان شكري سفركا شكري خاون سفر مهمك اخوايا فليعبدوا رب هذا البيت نيفن فليعبدوا هذا البيت رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع وامنه من خوف ايش خلق خواب رازق نازانه ازای خو به رازق زانه فلان ربرتیل به رازق زانه دزبرینو ربا خوادن به رازق زانه نعوذ بالله دنیا تکراریه دنیا شو روزه کو تکراریه یک هفته یو تکراریه یک ماهو تکرار بیتو ماهکه یک سالو تکرار بیتو چوار ورزو تکرار بیتو نمونه کان تکرار بنو لهمشن ابو لهب و ابو جهل ابینی حمالات الحطبینی خدیجه عائشه شبینی سمیه شبینی محمد أبيني صلاص أبو بكر أبو عبيدة أبيني لمقابل أبو جهل أبو لهاب دنيا تكرارية التاريخ يعيد نفسه بل بوشي وكابرا بمليشكاوي قرايو شون قرايو بلام خوا سبحانه وتعالى للرقي قرانا ويانا لو بحرين زيكي جزيرة هل لو بحرو خوا كومالة بالندي نار جو بقرن كومالة بالندي جكولة جكولة زور زور ضعيف ولاواس ام بالندانه که لود دریاکو آهاتن بوسری ام جیشا یکی سی بردیان پیبو دوان به دوشنگا کیانو بنی نو کانه دانه کیش لدنو کیانا ام تیرانه زور بشکوله بن لحجم چشکبون چولکا او سی بردیش ک پیان بو یکی لدنو دوانیش ان لچنگا کانیان یکی به قدد دن ک نیسکی کبون باشا بلا امانه هاتن قصفیان کر اما قاصفه تیاری قاذفه و قاصفه لیروپا یابوا اما یکم تیاری خوان قاذف و قاصفن ولان بو دشمنان اخوانک بو گلو ملت کان لرماد ولا فلوجا ولا رولوی لا افغانستان ولا سوریا هاتن رجمیان کد بم نسکچ کولا بم بهزی ام طیره هاتن امانیان بردباران کد رجمیان کد نوکو شیطان رجیم باشا که هاتن هر او نوکا او نسکا ایدانا توقی سری هر کسی اهات اخوار

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوش ويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشبستو تادي سرماني تاك قولكي همو جيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بي شرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم حرياد الدكم تال جينابم حرياد الدكم

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردو دي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريكت بيني لإيش آزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمين زان إسلامت هنا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاكا قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بی شرطی ناکم لرگی حقت ابد لا نادم حولو همتد لدل در ناکم تال جینابم هر یاد دکم تال جینابم هر یاد دکم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: بسراني برغز صلاو رحمتي خواهي پروردگار لم نبت لرادو محراب و جو بستي ختم قرآني بروز دبين بدنجي ما مستاي قرآن خين سعد الغامدي جزء يك كبسرتاي سورة الفاتحة دس بدكات بآتي صوت لو يكي سورة البقرة كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: دليك بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة بي حر أوكسر
2: هر أوكسر في مقعد

0: بسم الله الرحمن الرحيم بسراني برئيس الصلاة ورحمتي خواهي پروردگارتان ليبت لرادو محراب و يوبستي ختم قرآن بروز دبين بدنجي ما مستي قرآن خين سعود الشرايم جزء سي كبآياتي دو صوفان جاوسي سورة البقرة دس بيدكات بآياتي نود دوي سورة آل عمران كوتاي بيدت
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلك

قالت رب إن فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم